0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ بي

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 9.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لأصبح مفتونا معنبي حبها، لأصبح مفتونا معنبي حبها.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا تعلق قلبي طيف.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80

1047. من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

في ظفر أو قبل شفاه أستجيب الآن يا فؤادي المعتاد في بكي النسيان.

الغيار ليش واحد العين انت من نقويل انت في الشباب الاخبار تقطف الاطفال.

حطي ليه رموز حط لي تلك المراعي والجبال السود واللي جاب موت انت ما زلت واعي ذاكر الركاب.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

من عدن الغد أعذب وأرق تحية معطرة نبعثها إليكم مع كل إشراقة شمس صباح يوم جديد ومع عبر برنامج عدن هذا الصباح ومع كل ما يحتويه من برامج ومن موضوعات ومن فقرات. فهذا البرنامج يجمعنا بكم وهو أجمل اللحظات التي تجمعنا بكم وتجعلنا برفقة دائما، هي أسعد اللحظات إلينا. يحتوي برنامجنا لهذا الصباح على العديد من الموضوعات والفقرات المتنوعة، بالإضافة إلى موضوعنا الصباحي الجديد الذي نكون فيه دائما في أسعد لحظاتنا بأننا نستمع إلى أصواتكم وإلى وعذرا على انقطاع الصوت. نحييكم من جديد متابعينا ومستمعينا في كل مكان، وهذه تحية لكل من نهض باكرا ذاهبا إلى رزقه وإلى عمله، وإلى كل من فتح إذاعة عدن الغد ليستمع إلينا. وهذه تحية خاصة لمخرجنا من الكنترول ناصر فائز، ولكل من حضر وداوم معنا من طاقم مؤسسة عدن الغد للإعلام. وهذه تحية خاصة لكم متابعينا، وإلى رسالتنا الصباحية لهذا اليوم التي تحمل عنوان الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة متابعينا هي من أجمل الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، فهي تدخل السرور في القلوب وتقوي المحبة بين الناس، كما أنها تعكس مدى تربية وحسن الشخص واحترامه للآخرين، وهي أيضا تساعد على نشر الألفة والتعاون بين الناس. فكلمة بسيطة ربما مشاهدينا تعمل أو تصنع فارقا كبيرا، تصنع المعجزات، فقد تغير إنسان من طباعه السيئة إلى أن تجعله إنسانا ذو خلق رفيع وحميد، ويعمل دائما ويبادر إلى فعل الخيرات. شوفوا كيف حولته من بعد ما كان إنسان سيء لإنسان صالح بفضل هذه الكلمة البسيطة. فالكلمة البسيطة هي

يعني الكلمة البسيطة هي الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة هي كالشجرة الطيبة، جذورها في الأرض وفرعها في السماء. فلذلك ينبغي أن نحرص دائما على اختيار الكلمات اللطيفة والابتعاد عن الكلام الجارح، لأن الكلمة الطيبة صدقة وأثرها يبقى في النفوس، حتى لو تلقينا متابعينا تجريح من بعض الأشخاص أو الإساءة من بعض الأشخاص، يجب علينا أن نتحمل بعض، ويجب أن تكون الكلمة الطيبة هي رفيقتنا في أحلك وفي أصعب الظروف. أتمنى متابعينا أن أكون قد وفقت في اختيار هذه الرسالة الصباحية، وأن تكون قد بلغت الأثر الطيب لديكم. أما الآن ننطلق إلى الهدية الصباحية مع مخرجنا ناصر، ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان وإلى أولى فقراتنا الصباحية لهذا اليوم التي هي نشرة الطقس الجوية وأحوال الطقس الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بالمناطق الساحلية والقريبة منها. في المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية. وإلى المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات اللحج أبين شبوة وحضرموت. وإلى المناطق الصحراوية والهضبية مشاهدين ومستمعين فيها طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، والصباح الباكر والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة. وإليكم بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها وأولى هذه المناطق الحبيبة عدن، حيث بلغت العظمى فيها 38 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة. وننتقل إلى المكلا حيث بلغت العظمى فيها 35 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح نشطة. ومن المكلا إلى الحديدة حيث بلغت العظمى فيها 38 والصغرى 31، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح خفيفة إلى معتدلة. وإلى جزيرة الأحلام سقطرى بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا والرياح نشطة إلى قوية. ومن سقطرى إلى المخا بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة. ومن المخا إلى الغيضة حيث بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار والرياح معتدلة. وإلى زنجبار العظمى فيها 36 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة. ومن زنجبار إلى لحج حيث بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة. وننتقل بكم الآن متابعينا إلى المناطق الصحراوية والهضبية، وأولى هذه المناطق هي سيئون حيث بلغت العظمى فيها 44 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة. وإلى مأرب بلغت العظمى فيها 42 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة. أما عتق حيث بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
وإلى بيحان وهي آخر مناطق الصحراوية والهضبية، حيث بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 24، وحالة الطقس

الرياح فيها صحو مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة. وننتقل الآن إلى المناطق الجبلية ونبدأها بصنعاء، حيث بلغت العظمى فيها 31 والصغرى 17، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة. ومن صنعاء إلى تعز بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 19، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة. ومن تعز إلى ذمار حيث بلغت العظمى فيها 31 والصغرى 11، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة. ومن ذمار إلى الضالع حيث بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 21، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة. هذا متابعينا في الضالع. أما في إبة فبلغت العظمى فيها 29 والصغرى 14، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة. وأخيرا البيضاء حيث بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 17، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة. وننتقل بكم متابعينا إلى قسم التنبيهات والتحذيرات. نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية. كما نهيب بالأخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة. متابعينا، كانت هذه النشرة من إعداد أحمد خالد النائف، ونذهب إلى فقرتنا التالية ونعود إليكم.

إلى النشرة اليومية متابعينا لأسعار الخضار والفواكه وآخر التحديثات من سوق الجملة، ونبدأها بأولى المحاصيل التي هي البطاطس. 22 كيلو جرام في السلة من 14,000 إلى 18,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 636 إلى 818 ريال. أما الطماطم 20 كيلو جرام في السلة من 28,000 إلى 32,000، وسعر الكيلو من 1,400 إلى 1,600 ريال. أما البصل الأحمر 24 كيلو جرام في الشوالة من 20,400 إلى 21,600، وسعر الكيلو من 850 إلى 900 ريال. أما الجزر متابعينا 5 كيلو جرام في الكيس من 3,500 إلى 4,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 700 إلى 800 ريال. أما البامية 8 كيلو جرام في السلة من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,250 إلى 1,500 ريال. وإلى الباذنجان 25 كيلو جرام في الشوالة من 14,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 560 إلى 640 ريال. وإلى الكوسة 15 كيلو جرام في السلة من 14,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو من 933 إلى 1,067 ريال. وإلى عشاق المخللات والخيار، حيث بلغ 16 كيلو جرام في الكيس من 14,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 875 إلى 938 ريال. البيبار 8 كيلو جرام في السلة من 2,500 إلى 3,000 ريال، وسعر الكيلو تراوح ما بين 313 إلى 375 ريال. أما البسباس الأخضر أو الفلفل الأخضر حبيب الملايين 25 كيلو جرام في الشوالة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 800 إلى 1,200 ريال. كوبيشة كبير الحبة من 2000 إلى 2,500، أما الصغير فسعره بألف ريال. وإلى ننتقل بكم متابعينا إلى قسم الفواكه، ونبدأها بالموز المتوافر على مدار العام 30 كيلو جرام في الكرتون من 12,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 400 إلى 533 ريال. الباباي 18 كيلو جرام في السلة من 9,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو من 500 إلى 556 ريال. أما الحبحب والشمام تساوت أسعارهما مع فارق 100 ريال بين بين الحبحب والشمام. الحبحب من 600 إلى 700، أما الشمام من 500 إلى 600 للكيلو. وننتقل بكم إلى العنب الجبري الأبيض 20 كيلو جرام في السلة من 35,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو من 1,750 إلى 2,250. أما العنب الأسود 20 كيلو جرام في السلة من 50,000 إلى 60,000، وسعر الكيلو من 2,500 إلى 3,000 ريال. مانجو السمكة 20 كيلو جرام في السلة من 2000 من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1,250 إلى 1,750. وإلى مانجو قلب الثور 20 كيلو جرام في السلة من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1,250 إلى 1,750 ريال. أما مانجو مومباي 20 كيلو جرام في السلة من 12,000 إلى 22,000، وسعر الكيلو من 600 إلى 1,100 ريال. وإلى مانجو بركاني متابعينا 20 كيلو جرام في السلة من 22,000 إلى 25,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,100 إلى 1,250 ريال. مانجو زبدة 20 كيلو جرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 1,000 إلى 1,500 ريال.
وننتقل بكم إلى التفاح 20 كيلو جرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,000 إلى 1500 ريال. أما الليمون الحامض 16 كيلو جرام في السلة من 11,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو من 688 إلى 813 ريال. وإلى البلح مناصف 20 كيلو جرام في السلة من 20,000 إلى 25,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,000 إلى 2,250 ريال. وأخيرا متابعينا الفراولة 10 كيلو جرام في الكرتون من 25,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2,500 إلى 3,000 ريال. وكانت هذه النشرة متابعينا هي صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وكانت من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية،
1: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان لنستعرض وإياكم جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الخميس الموافق 9 من يوليو 2026. وأولى الرحلات نبدأها من 512 التي أقلعت من عدن في تمام الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في تمام الساعة 5 صباحا، وإلى الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام الساعة 6 صباحا ووصلت عدن في تمام الساعة 8 صباحا. أما الرحلة 602 أقلعت من عدن في تمام الساعة 6 صباحا ووصلت القاهرة في 9:30 صباحا. وإلى الرحلة 605 التي تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل سيئون في تمام الساعة 2 ظهرا. وإلى الرحلة 430 التي تقلع من عدن بمشيئة الله بعد قليل في تمام الساعة 9 صباحا لتصل الغيضة في 10:30 صباحا. والرحلة 430 تقلع من الغيضة في الساعة 11:15 صباحا وتصل سقطرى الساعة 12:30 ظهرا. وإلى الرحلة 431 تقلع من سقطرى الساعة 1:15 ظهرا وتصل الغيضة الساعة 2:30 ظهرا. وإلى الرحلة 431 تقلع من الغيضة الساعة 3:15 عصرا وتصل عدن في 4:45 دقيقة عصرا. أما الرحلة 604 تقلع من سيئون في تمام الساعة 3 عصرا وتصل القاهرة الساعة 6:45 دقيقة مساء. الرحلة 603 تقلع من القاهرة الساعة 7:45 دقيقة مساء وتصل عدن الساعة 11:15 ليلا. وإلى الرحلة 514 تقلع من عدن الساعة 3 عصرا وتصل جدة في تمام الساعة 5 مساء. وإلى الرحلة 515 تقلع من جدة في تمام الساعة 6 مساء وتصل عدن في تمام الساعة 8 مساء. وإلى الرحلة 610 تقلع من عدن في تمام الساعة 6 مساء وتصل القاهرة في الساعة 9:30 مساء. وأخيرا الرحلة 611 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 ليلا وتصل عدن في تمام الساعة 2 فجرا في اليوم التالي. ورافقتكم السلامة.

يسعد صباحكم متابعي عدن الغد في كل مكان، من داخل عدن الحبيبة ومن خارجها وفي أصقاع وطننا العربي الحبيب. وكما عودناكم دائما ننتقل بكم الآن إلى فقرتنا الإخبارية المحببة دائما إلى قلوبكم والتي دائما نختارها لكم من صحيفتنا الموقرة صحيفة عدن الغد، والتي دائما تحتوي في طياتها وفي صفحاتها على الكثير من الأخبار المثيرة والساخنة. وأولى الأخبار التي تواجدت على صفحتها الأولى لهذا الصباح: حراك أممي ورسمي يمهد لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى خلال الأيام المقبلة، وبحضور المحافظ إطلاق نار داخل اجتماع أمني بأبين ينتهي بقرارات حاسمة وإحالة المتسببين للتحقيق. والمخلافي يقول: الطائرة الإيرانية إلى صنعاء نقلت خبراء ومعدات عسكرية عبر أجواء دولة بالمنطقة. وإقرار حزمة من المشاريع في قطاع الطرق والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة بعدن. وأيضا ننتقل بكم، ولدينا أيضا في أولى الصفحة خبر جانبي: قوات الطوارئ تحذر ناقلات الوقود من طرق التهريب وتتوعد بملاحقة المخالفين. وننتقل بكم إلى الصفحات الداخلية، وإلى تحديدا الصفحة الثانية، صفحة أخبار الرحبي أو دعوات لمحاسبة المعتدين على الصحفيين وتحذيرات من تسريبات تهدد مؤسسات الدولة. والرحبي يقول: الانتقال يصعد ضد السعودية والشرعية للهروب من أزماته الداخلية. وأيضا انفجار سلاح 14 ونصف يؤدي بحياة الشاب محمد عمر الفقيه في أحور. أيضا قيادات سياسية تحذر من تراجع الدولة وتدعو لترسيخ القانون وإنهاء تداعيات الصراع اليمني. وننتقل بكم إلى الصفحة الثالثة: بحضور المحافظ إطلاق نار داخل اجتماع أمني بأبين ينتهي بقرارات حاسمة وإحالة المتسببين للتحقيق. وحراك أممي ورسمي يمهد لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى خلال الأيام المقبلة. مشائخ تهامة يعلنون تأييد النكف القبلي ويدعون إلى توحيد الصف الوطني. والجروي تقول: سوء إدارة المرحلة أفقدت اليمنيين الثقة بالشرعية. وماليشيا الحوثي تشق طرقا جديدة غربي تعز لتعزيز تحركاتها العسكرية. ومن الصفحة الثالثة إلى الصفحة الرابعة يوجد بها تقرير كتب رئيس الوزراء الزنداني يحمل الحوثيين مسؤولية تعثر السلام ويدعو إلى العودة للحوار. وفي الصفحة الخامسة: إقرار حزمة من المشاريع في قطاع الطرق والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة بعدن، وتدشين برنامج لتأهيل 2780 شابا في المحافظات المحررة لتعزيز فرص العمل. وزير الصحة وفرنسا يبحثان توسيع التعاون لتطوير القطاع الصحي في اليمن. وهيئة المواصفات تقر تحديث المواصفات القياسية لفترات صلاحية الأغذية وتحدد مهلة لتطبيقها. وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع اليونيسف تعزيز التعاون في المشاريع الاجتماعية والخدمية. انعقاد الاجتماع الاستهلالي لإعداد خارطة الطريق لتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ووفاة امرأة مسنة داخل منزلها في كريتر بعد أيام من غيابها عن الأنظار. وننتقل أيضا إلى الصفحة السادسة التي زخرت بالعديد من الأخبار: دعوة قبلية لاحتواء توتر خبر لقموش وفتح الطريق أمام جهود الصلح. وانقطاع الكهرباء لشهرين يفاقم معاناة أهالي الكورة والكويرات في ميفعة. ومطالب بإنصاف الدفعة 26 مدير الأحوال المدنية بالمنصورة يناشد وزير الداخلية اعتماد الترقيات. وقود جديد يبشر بانفراج أزمة كهرباء لودر موديا.
وأيضا يوجد فيها توقف دعم مركز العلاج الطبيعي بالخوخة يهدد مرضى الإعاقة ويفاقم معاناتهم. وأيضا وفاة طفل غرقا في سد مائي بالضالع تجدد التحذيرات من مخاطر موسم الأمطار. ومكتب إعلام عدن ينفي صحة وثيقة متداولة بشأن إغلاق محلات القات ويؤكد أنها مزورة. وحملة رقابية لضبط الأسعار وتنظيم توزيع الغاز في أسواق إنماء بالبريقة. أطباء بلا حدود تبحث مع مكتب الصحة في عدن دعم مركز البساتين الصحي. وفي الصفحة 7 يوجد تقرير كتب عندما يتحول المنصب إلى غنيمة لماذا يرفض بعض المسؤولين في عدن مغادرة مكاتبهم. هذا في الصفحة 7 تجدونه على صحيفة عدن الغد. وأيضا هناك تقرير في الصفحة 8 ألغام الحوثيين تحاصر المزارعين، حقول الموت تهدد الأمن الغذائي وتحصد أرواح الأبرياء. وأيضا في الصفحة 9 صفحة تقرير هل تكسر القبيلة سطوة الحوثي وتعيد رسم معادلات النفوذ. وأيضا في الصفحة 10 ننتقل إلى صفحة كتابات، وهناك مقالة للفنان عصام خليدي صباح منصر الصوت العدني المخملي الساكن في وجدان الوطن. وإلى الإعلامي أحمد محمود السلامي كتب في مقالة يقول فيها الفلول لا تصنع الحلول. وبعد سنوات العطاء هل يستحق المتقاعد حياة تليق بتضحياته؟ هي مقالة كتبت بقلم شهد سامي الحشيبري. وننتقل إلى الصفحة 11 والتي أيضا هي صفحة كتابنا. محسن صالح اليافعي كتب مقالة بعنوان قراءة في المشهد الجنوبي والمجتمع الدولي شريك في إطالة الانقلاب والمعاناة، مقالة كتبت بقلم مطيع سعيد المخلافي. وحين يكتب التاريخ أو حين يكتب التاريخ بالأقدام هي مقالة عبارة عن جزئين بقلم الدكتور سلطان مشعل. وتطهير المؤسسات مقالة لأحمد السخياني. وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة 12 والتي هي من رياضتنا المحلية. البكري يكرم أصغر لاعبي مشاركة في تصفيات عدن الفردية للشطرنج. وحدة الحامي وأهلي الغيل يتعادلان في تصفيات أندية الدرجة الثالثة بساحل حضرموت. وأهلي صنعاء يحقق فوزا صعبا على ضيفه المكلا. ومدرب منتخبنا الوطني للشباب يستدعي 35 لاعبا للقائمة الأولى. ونادي الشعلة يعين محمد الميسري مديرا استراتيجيا للنادي. ومن الرياضة المحلية إلى الرياضة العالمية ننتقل بكم وفي الصفحة 13 منها منتخب المغرب يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة فرنسا المرتقبة في المونديال. وإشارة إكس تثير الجدل ماذا قصد حسام حسن أمام الأرجنتين وهل تجاهل الحكم بروتوكول فيفا. وتفوقت على يد مارادونا معلق إسباني شهير يهاجم التحكيم بعد مباراة مصر والأرجنتين. وحكم مباراة مصر والأرجنتين يتخذ قرارا مفاجئا بعد هجوم مصر. وميسي يكشف سبب بكائه بعد ريمونتادا الأرجنتين أمام مصر، كنت غاضبا ومحبطا. وننتقل إلى الصفحة 14 هي صفحة تحليل قراءة فلسفية في تقنية الفار الكروية، هل يمكن الاحتكام إلى التقنية في عالم السياسة؟ هذا طبعا تحليل تجدونه على الصفحة 14 من صحيفة عدن الغد. وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الأخيرة لهذا اليوم. شقيقات تجاوزنا 316 عاما يكشفن أسرار طول العمر.
وأنقرة تعترض مناورة بحرية إسرائيلية شرق المتوسط. وكل خميس مقالة تكتب في الصفحة الأخيرة. محمد أحمد بلفخر كتب مقالة عن حضارمة في المهجر المصري. والأليسيسكو تدرج الجامع العمري ضمن التراث الإسلامي. وطبعا أنا أحببت متابعينا أن أقرأ لكم هذا الخبر الجميل عن شقيقات تجاوزنا 316 عاما يكشفن أسرار طول العمر. في قصة استثنائية لافتة دخلت ثلاث شقيقات من البرازيل سجلات الأرقام القياسية العالمية بعد أن تجاوز مجموع أعمارهن 316 عاما ليصبحن رسميا أكبر ثلاث شقيقات على قيد الحياة من حيث العمر المشترك. وتضم الشقيقات الثلاث كل من ليفيتا البالغة من العمر 109 أعوام، وزورايدا التي تبلغ من العمر 104 أعوام، وزولينا البالغة من العمر 103 أعوام، حيث وصل مجموع أعمارهن إلى أكثر من 316 عاما و302 يوم وفق الرقم القياسي المسجل لهن. ولما يلفت عمر الشقيقات الأنظار فقط، بل أثار اهتمام الباحثين وعلماء في البرازيل الذين بدأوا دراسات لتحليل الحمض النووي الخاص بهن في محاولة لفهم العوامل الوراثية والبيولوجية التي قد تفسر تمتعهن بهذا العمر الطويل مع الحفاظ على قدر من الصحة والقدرات الإدراكية. وترى الشقيقات أن سر طول أعمارهن لا يرتبط بعامل واحد فقط، بل هو نتيجة نمط حياة حافظنا عليه لعقود طويلة يقوم على قوة الروابط العائلية والنشاط المستمر والاعتماد على الأغذية الطازجة والطبيعية التي اعتدنا تناولها منذ طفولتهن. وتقدم قصة الأخوات الثلاث متابعين نموذجا نادرا يفتح باب البحث حول العلاقة بين الجينات ونمط الحياة والبيئة الاجتماعية في الوصول إلى أعمار مديدة في وقت يواصل فيه العلماء دراسة أسرار الشيخوخة الصحية وطول العمر. وطبعا متابعينا هنيئا لهم وهنيئا على 316 من أعمارهن، وعقبالنا يا رب نوصل لهذا الرقم أكثر. إذن نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية فقرتنا الأخبارية لهذا الصباح من عدن هذا الصباح ومن صحيفة عدن هذا الغد. ولمن فاتته متابعة هذه الفقرة ويريد أن يطلع على المزيد من الأخبار زوروا موقعنا الرسمي على الإنترنت. والآن نذهب إلى فاصل قصير ونعود إلى موضوعنا الصباحي الجديد الذي اخترناه لكم، فكونوا معنا.

0: حياكم الله في كل في كل مكان متابعي عدن الغد، وعدنا إليكم وإلى موضوعنا الصباحي الجديد وإلى مساحتكم التفاعلية. وهذا اليوم بما أننا يوم خميس اعتدنا أن نكرس في هذا الصباح كل موضوعاتنا في الجانب الثقافي. أشهرت في مدينة عدن أول فرقة موسيقية نسائية بهدف دعم الحركة الفنية وتعزيز مشاركة المرأة في المجال الثقافي. وجاء تأسيس الفرقة بعد برنامج تدريبي استمر 3 أشهر شمل تدريب المشاركات على العزف على عدد من الآلات الموسيقية. وتضم الفرقة 10 فتيات قدمنا أول عروضهن الفنية في إطار مشروع يسعى لإحياء الإرث الموسيقي لمدينة عدن. ولاقت المبادرة ترحيبا واسعا باعتبارها خطوة تسهم في تنشيط المشهد الثقافي والفني وتعزيز دور المرأة في الفنون. وأيضا لدينا في هذا الصباح ضيف ينضم إلينا عبر الهاتف، وهو الممثل وهيب داود المنسق العام لمشروع الفن مهنة 2 ورئيس الفرقة الذي اسمها نغمات عدنية، وهي بالطبع الفرقة النسائية. أستاذ وهيب أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا عبر إذاعة عدن الغد وعبر برنامج عدن هذا الصباح.
1: أهلا وسهلا بكم ويشرفنا أن نكون ضيفنا لهذا اللقاء وهذا البرنامج. حياكم الله.
0: ونحن أيضا نتشرف أكثر أستاذ وهيب بمشاركتك معنا في هذا الصباح. بداية أستاذ وهيب، ما هو الهدف الأساسي من إشهار أول فرقة موسيقية نسائية في مدينة عدن؟
1: والله الهدف الأساسي من هذه الفكرة أو هذا المشروع هو خلق نساء عازفات. يعني نحن في هذا البلد، نحن بالذات نحن في عدن، كانت هناك رائدات في هذا المجال من ناحية العزف وفي كل المجالات. وأجت الفكرة لماذا لا نعيد وتكرار هذه الفكرة، ولله الحمد تمت. يعني
0: كم استغرقت الفترة التدريبية التي خضعت لها العازفات قبل تأسيس الفرقة رسميا، وعلى ماذا ركزت أستاذ وهيب؟
1: والله فترة التدريبات استمرت لمدة 3 أشهر. طبعا التدريب استقر على يعني تهدفنا المواد الأساسية في العزف، قراءة النوتة، السولفيج، يعني على طرق وأسس يعني علمية يعني دحتة. والمدربين هم أكاديميين ومدرسين من معهد جميل غانم، المعهد هذا الذي لم يستفد من هؤلاء المدرسين. استفادت منهم هذه الفرقة، يعني مؤسسة عدن للعلوم والفنون استفادت من هؤلاء الأكاديميين بقدر لم انه معهد جميل غانم لم يستفيد منهم، يعني للاسف الشديد. يعني رغم اننا نحن معانا معهد، ولكن للاسف معهد لا حول ولا قوه.
0: كم عدد العازفات استاذ وهيب اللواتي يضمهن القوام الحالي للفرقه الموسيقيه؟
1: عددهم 15 فتاة.
0: وهل هناك أستاذ وهيب مثلا مراكز أو قاعات احتفالات في عدن دائما تستثمرهم في العمل لديها بشكل دائم، أم عملهم فقط محصور على مواسم معينة أو أوقات معينة؟
1: والله نحن حاليا بعد انتهاء الدورة وعملنا حفل الإشهار. طبعا الحفل استوى في مسرح الفقيد رائد طاهر في حافون. وأجت لنا هناك عروض إن شاء الله بإذن الله. نحن على الآن في بداية تأسيس الفرقة، يعني الفرقة أنت عارفة لها متطلبات، لها في أشياء وأسس لابد أن نوفرها. هناك نقص في بعض الآلات، نصف الإمكانيات، أمثال الزي الموحد للهزات، هناك أشياء. ولكن هنا الآن في بداية، الآن هناك تصوير فيديو كليب في معهم فيديو كليب يصوروها، صوروا الفرقة العازفات بشكل عام، وفي عدة مشاريع قادمة بإذن الله تعالى.
0: جميل جدا أستاذ وهيب، ولكن كيف يساهم تأسيس هذه الفرقة في إحياء الهوية الثقافية لعدن في ظل ما عانته الحركة الفنية بالمدينة من ركود خلال السنوات الماضية؟
1: نعم، هناك ركود فني وثقافي، ركود تام، ولكن كما تشوفين أنت عدن دائما الشعب وأبناء عدن هم عندهم حاسة للفن، متذوقين للفن.
0: صحيح.
1: وكنا نحن متخوفين من بداية إشهار هذه الفرقة، كنا متخوفين يوم نلاقيش أي قبول، ولكن ولله الحمد يعني في الدورة الأولى والدورة الثانية المشروع هذا لقى إقبال، ولقى إقبال غير عادي يعني.
0: الحمد لله. أستاذ وهيب، ما هي أبرز الآلات الموسيقية التي ركزت الفتيات على تعلمها لإبراز الخصوصية الغنائية واللحنية للمدرسة العدنية؟
1: والله نحن ركزنا على كل الآلات، وأضفنا كمان الآلات النحاسية، الكلارنيت والفلوت، أضفناهم ضمن الآلات الوترية، ضمن الكمانات وضمن الأعواد وآلة القانون والجيتار والعود، يعني أضفنا الآلات النحاسية.
0: يعني أنتم أضفتوا للحن العدني أبعاد حديثة ومتطورة.
1: طبعا نحن لما اخترنا يعني بالذات مشروع الدورة الثانية لجأنا إلى الموسيقى رحمة صالح فوزوطة، وهو الذي أفات نحن و يعني استشرنا، و يعني هو الذي دلنا للطريق الصحيح أن نحن نضيف الآلات النحاسية، يعني وجهنا ووجهنا إلى البنات بطريقة صحيحة، وكان النجاح لله سبحانه وتعالى ومن ثم للموسيقار الكبير رحمة صالح طوغوزة.
0: أستاذ وهيب، كيف كان حجم وتأثير الترحيب المجتمعي والثقافي بهذه المبادرة في عدن، وهل واجهت الفرقة أي تحديات اجتماعية؟
1: والله الحمد لله الفرقة ما لاقت أي تحديات ولا لاقت أي صعوبات، بالعكس لاقت ترحيبا ولاقت إقبالا غير عاديا. يعني في الحفل الأخير ورغم أن احنا نزلنا الإعلان قبله بيوم، ولكن تفاجأنا في جمهور كبير حضر الحفل ولاقوا استحسان ويعني ترحيب من كل مكان.
0: ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الفرقة في تعزيز وتمكين المرأة العدنية في المجالات الإبداعية والثقافية اليوم؟
1: والله هذه الفرقة ممكن تلعب دور كبير بالذات لما تكون فرقة نسائية. نحن اليوم نحن العالم عالم قرية واحدة، يعني بإمكان يعني في نساء يريدون تعلمون العزف، ولكن يقول لك أني أشتي بنت تعلمني، فهذون النساء اللي هم الآن العازفات يجي يوم من الأيام بيكونوا مدربات،
0: صحيح،
1: وبيخلقوا عازفات، وبهذه الطريقة يكون نحن فتحنا مجال للنساء بشكل عام لممارسة هوايتهم كعازفات وكمغنيات، يعني بهذه الطريقة.
0: ومن حديثك أستاذ وهيب، هل هناك خطط لتوسيع هذه المبادرة لتبني مواهب نسائية جديدة في عدن، أم أنها ستكتفي الفرقة بقوامها الحالي؟
1: لا طبعا نحن في أفكار وخطط قادمة أن نحن نتوسع. أولا للفرقة أنها ستشارك في عدة احتفالات وهذا، وأننا كمان سنستقطب العديد من الفتيات الذي يرغبن في المشاركة في العزف، عندهم موهبة في العزف، لا مانع من انضمامهم للفرقة وهذا شيء جميل يعني، نحن نرحب بهذا الشيء.
0: أستاذ وهيب، هل مشاركتهن ستكون في الاحتفالات التي ذكرتها في داخل عدن، أم أن ستكون لهم مشاركات في الخارج؟
1: والله نحن نتمنى وطموح الفرقة أنها تشارك في مهرجان، أنا في احتفالات داخلية وخارجية، ليش لا؟ فنحن ما عملنا ما أسسنا شهادة الفرقة لأجل المشاركات الداخلية فقط، نحن طموح العرسات كبير جدا، وطموحهم أيضا أنهم حتى يشاركوا في احتفالات داخلية وخارجية.
0: جميل.
1: بإذن الله نحن لازال البنات تحت ملاحظة المدربين، المدربين اللي تدربوهم لمدة 3 أشهر لازالوا تحت ملاحظة المدربين، الأستاذ جميل باشماخ، الأستاذ إسكراتي، الأستاذ هاني جعفر، والأستاذ إبراهيم الكوني، وتحت إشراف الموسيقار أحمد صالح دهوزة.
0: جميل أستاذ وهيب، ووفقكم الله لما تقومون عليه. وأين أقيم العرض الفني الأول للفرقة، وكيف تفاعل الجمهور العدني المحب للفن مع هذه الإطلالة النسائية الفريدة؟
1: والله أقيم الحفل في مسرح الفقيد راية طه في مكتب الثقافة في عدن، وتفاعل الجمهور وكان حضر جمهور كبير لهذه الفعالية.
0: سؤالنا الأخير لك أستاذ وهيب، ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها للفتيات وللنساء الطامحات في الالتحاق بالمجال الفني، وما هي رسالتك للمجتمع بشكل خاص؟
1: والله رسالتي للبنات بشكل عام أنه الإبداع لا حدود له، لا حدود له، مارسوا غايتكم، استغلوها مثل زميلاتكم هذون. ورسالتي لأعضاء الفرقة البنات العازفات أقول لهم استمروا، أنتم مبدعات والكل معكم والكل مشجعكم وأبدعتم وربنا يوفقكم. ورسالة إلى الجهات المعنية، إلى وزير الثقافة، إلى وزير الإعلام، إلى محافظ عدن، إلى كل إلى من يهم الأمر، يعني نأمل منكم دعم هذه الفرقة لأجل أن تستمر وتواصل مجالها بشكل صحيح.
0: إذن وفقك الله أستاذ وهيب، ووفق كل من يعمل معك ويشاركك في هذا المجال. إذن كان معنا عبر الهاتف الممثل وهيب داود، المنسق العام لمشروع الفن مهنتي 2 ورئيس الفرقة الذي اسمها نغمات عدنية. أستاذ وهيب، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، لكم مني كل الاحترام والتقدير.
0: ولك مننا أيضا ومن أسرة عدن الغد كل الاحترام والتقدير.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد، ويسعد صباحكم ويسعد صباح كل من أنضم وينضم إلينا في هذا الوقت وعند سؤالنا الخاص بكم ومساحتكم الخاصة وسؤالكم التفاعلي لهذا اليوم. هل برأيك هل ستسهم الفرقة الموسيقية النسائية في تنشيط الحركة الفنية بعدن وكيف؟ كيف أنتم تنظرون من وجهتكم للفتيات المشاركات في أول فرقة عازفة نسائية في عدن؟ كيف تنظرون لها وتقيمون دورها في إحياء الفن والموروث العدني الأصيل؟ شاركونا أصواتكم وتفاعلاتكم حول موضوعنا لهذا اليوم باتصالكم عبر أرقامنا التي تظهر في أسفل الشاشة لمن يتابعنا على الفيسبوك، وكذلك لمن يتابعنا عبر موجات الـFM 87 195 21 21. كما يمكنكم أن تتصلوا على خطنا الأرضي 02-38-79-13. ونستقبل أول اتصال. يا صباح الورد.
1: يا صباح الرضا والنور عليك يا خديجة.
0: صباح الورد والسرور عليك يا أستاذة منى.
1: لا أم حمزة.
0: أم حمزة يسعد صباحك. أنا بشبه بأصواتكم الاثنين.
1: دائما أنا منى يقولوا لنا كذا.
0: صحيح.
1: صباح النور عليك وعلى ناصر وضيفك الكريم وبرنامجك الأكثر من رائع، والموضوع اليوم شيق جدا.
0: والكل بيصبح عليك يا أم حمزة، تفضلي.
1: تحياتي لكم. اليوم موضوع جدا جدا، خصوصا أنه يخص المرأة، فهذا يعني بحد ذاته شيق. فالمرأة شو يعني يقول المرأة حين ما وجدت حطت رجولة تطلع ورد. يعني حين ما تكون تعطي طاقة إيجابية.
0: صحيح.
1: فالآن على الموروث هذا، على الموسيقى، المرأة لما تتكلف بشيء تجتهد فيه.
0: صحيح.
1: وتعمله بأمانة.
0: صحيح.
1: وبخلاص، وتلاقيها يعني تشتي تثبت وجوده. فالآن لما قاموا بحملة، أو عفوا قاموا بأنه يعطوا بمعهد جميل غانم الموسيقى مجانيا، أو مش عارفة والله أنني كنت أشتي أسجل
0: دورات، يعني
1: دورات، أيوة مجانية كانت.
0: أيوة.
1: لأنه أني كنت أشتي أسجل، لأنني أني من الناس اللي كانوا يعزفوا كمان.
0: اوه جميل جدا.
1: ايوه بس والزمن يعني مشينا وتزوجنا وعيال وكذا.
0: انت تعرفي انه آلة الكمان تعد من اصعب الآلات الموسيقية.
1: ايوه يعني دربوني روس هذيك الفترة. الكمان نغمته حزينة جدا ويعجبني وصعبة جدا.
0: ولسه يعني محافظة على
1: شوية لما نلاقي حد معه شوية كذا. ايوه اعزف بس الشيء تقوي الآن بمعهد جميل غانم بالدورات هذه المجانية. لأن المرأة والله العظيم بتبدع. صحيح. المرأة مبدعة مع احترامي للرجل، بس المرأة أحس أني كده أنها تهتم أكثر.
0: صحيح.
1: يعني تعطي طاقة أكثر.
0: صحيح.
1: تبرز موهبتها أكثر، تهتم. المرأة ما تحبش الخطأ البسيط، يعني كده تلاقيها مرتبة ببيتها، مرتبة بلبسها، مرتبة، فما بالك لما تكون حاجة زي كده.
0: صحيح.
1: تكون مرتبة وتروح وتداوم. فأتمنى للمرأة في بلادنا كل التطور ولفتة إنسانية جدا جدا حلوة أنهم يعطوا هذا المجال للمرأة، وبتبرز. أنا متأكد أنها بتبرز وبتبدأ بهذا المجال.
0: أنت دائما يا أم حمزة بتحضري حفلات أعراس، صحيح؟
1: أكيد.
0: وطبعا إحنا بنلاحظ أنه الفرقة الموسيقية دائما الخاصة في القاعة دائما من الرجال، صحيح؟
1: أيوة تكون أحيانا، يعني أيوة تكون أحيانا من الرجال، بس الآن بدأوا يتطوروا البنات ما شاء الله عليهم.
0: صحيح.
1: الآن بدأوا يتطوروا كده، فأتمنى والله العظيم من صدق مش بس بقاعة بالمحافل الدولية كله.
0: صحيح.
1: تمثل نحن المرأة الآن.
0: صحيح.
1: يعني خلوا البنات الشابات الآن يدرسوا ويكملوا دراسة، يعني الأهالي الآن صبحت عقوله أوسع وأنضج.
0: صحيح.
1: والله أنا لو أهمية البنت هذه دارسة الطب مش راضية، والله كنت أتمناها تدخل حاجة بالموسيقى ولا كده. ما له شيء مع مزاج يعني، فأني بروح أسجل معاد جميل، بحاول ثاني برا أجدد يعني من نشاطي، لأنه الموسيقى بحر طويل مالش.
0: صحيح. مالهاش قرار. ايوه
1: ما انا شيء والله. وتحياتي لكل واحده وكل انسان دعم امراه، تحياتي له، وتحياتي لضيفك الكريم الاستاذ وهيب داود، برضه من الناس اللي مبدعين يعني.
0: صحيح.
1: وتحياتي لكم يا خديجه.
0: وتحياتنا لك يا ام حمزه، ونشكرك على هذا الكلام الجميل والمشجع بحق.

0: النساء، ونتمنى إنك كمان تشاركي في الدورات الخاصة التي أعلن عنها معهد جميل قانم، وترفعي راسنا وتبدأ استئناف موهبتك الخاصة على العزف على آلة الكمان. ومعنا اتصال آخر يا ناصر. صباح الخير. ألو،
1: صباح الخير،
0: صباح الورد.
1: كيف حالك خديجة؟
0: الحمد لله أنا بخير، وأنت كيف؟
1: الحمد لله. تحياتكم أنت ومخرجك، تحية لمحمد الله تحدث معك سابقا،
0: وهي بتحيي على كل المستمعين.
1: تحية الكريم وهيب أعرفه كمان، وتحية للموسيقار الطيب أحمد بن غودة، كلهم أصدقاء معروفين.
0: صحيح،
1: لأنه كان معهد فنون جميلة في القرب من عملي في العهد كريتر، في معهد في قرب وزارة العمل. وكان المعهد صراحة يقوم بدور جميل جدا وكبير. وكان مع وهيب أذكر واحد آخر اسمه يا ربي سعيد بندا وأنور مصلح وناس كثير معه، فتيات كذا أعرفها كثير. كان في فرقة معهم، فرقة الإنشاد سموها، هذه كانت يا أرسل بن غودل.
0: صحيح،
1: وكان لما فينا شباب داخلية أو خارجية يشتركوا بفعالية كبيرة. أذكر آخر فعالية شاركوا فيها قبل عام سنة واحدة وبعدها في بغداد، وشاركوا في سوريا وفي مصر، حتى لقوا جائزة في مصر، رغم أن مصر معروف بالثقافة والغناء والفن.
0: صحيح،
1: لقوا شهادة كبيرة على مسرح أبريت أبريت حضرمية كذا أغنية، ما أذكرها، قديم جدا لكنها جميلة كانت رائعة. كان في إقبال شديد من الفتيات، والله ما اذكر بعضهن ان قد رحلين، بعضهن كبرين، بعضهن ان اذكر معهن كان عمل كعدل كبيره، كان شو يكونون هم هذه الفتيات كذا. الان مليح النشاط الجديد هذا اللي جاء، مليح انك جبتي هذا الموضوع اليوم، لان شوفي كانت تجي مهرجانات سنويه في ساحه العروض في المقصر، كان كل سنه في محافظات السابقات، وبعدين ياخذوا منهم فرقه فنيه كبيره، مش كل محافظات، كل سنتين في المقصر شاركوا كثير من الأمور. وكان معهم بعض الحين يروحوا في المسام في مساحة للأسف اللي أخذوه الآن عليهم في التواهي، هذا المساحة للأسف أن طريقة فعل أغلقوه.
0: صحيح،
1: وكان له دور كبير من الموقع على أثره أيضا.
0: أيوه
1: مليح أن بن غودة ومن معه وهيب وأعوا ونشطوا مساحة التواهي أو غسل المعلة هذا اللي في حافون، شيء من لا شيء. ولا كل المسارح اللي كانوا معهم يقولوا من شرط القيت معهم حق هذا اللي كان في فتيات الصغيرات في بين عبد القيوم والشيخ عبدمان، مسرح الجيل يسمونه. اخر مره زرناه هنا ونجيب في عيد ثابت الله يجزاه الخير الان في السعوديه، القوه حولوه للصدريه او المجمع الصحي مش عارف ايش، فلكن النشاط هذا عاد جميل الان. وطبعا عدن لما قلت الحمد لله عدن، ولا ليش بها يا خديجه عدن، انا شبهتها بطائر ضعنقاء تظهر من الرماد، كل المشاكل تحل فيها لكنها تنهض من جديد.
0: صحيح، ايوه
1: تعيد. اليوم موضوع جديد انت اثرتيه صراحه، ويسمعوا الناس واركوا القديمات ايضا الفنانات، يعني جعلنا الفنانات الجديدات. واملك عدنا اتواصل معها قبل يومين ثلاث ايام، مستعد للدعم هذا الفن، رغم انها كانت وعكر صحيح. وفنانات اخريات اذكر مهني، والله ما اذكر كيف فنانة جديد الان اسمها جاءت له عندي البروفيسور شربي، يتقول رويدة رياض
0: وروينة
1: رياض،
0: رويدة وروينة رياض،
1: يعني في هذا العمل للأسف في 2010 عندنا اشتغل لكن ما تفقوش لأنه كان ما فيش دعم للفن الثقافي، كنا حاولت معاني اشتغلنا في الثقافة.
0: صحيح،
1: لكن كان دي ظروف صعبة ومحكات ومظاهرات 2010، فبطريقة الخاصة فعالية خاصة تعملها، وعندي تلفونها صراحة ما أذكرش لأن فاجأتني موضوع مليح. كيف الناس هي اللي بتسمعنا اليوم، وأرجو أن يكون لها النشاط، وأرجو لك أن يكون لك أيضا تكون ضيفة لك اليوم في هذه الحلقة الصباحية. أما الكعودي لأن عندها تاريخ قديم.
0: صحيح،
1: أذكر أنها مرة فرقة مسائية راحت الجزائر وتم دعمهم قبل الوحدة الجزائر، وقلنا ماذا سيعملون في الجزائر، بدأوا يغنوا وكان أما الكعودي تغني وأنا الصياد، والله الجمهور الجزائري قام يرقص فجأة في هذا الكلام. ما اتوقع ان لكم يا جماعه قالوا الايقاع في الجزائر في العراق متشابه، يعني حاجه اعتقد تزورنا
0: صحيح.
1: لا أطول أذكر الآخرين، صراحة الموضوع جميل وأشكرك عليه.
0: وأشكرك أنت على ذكرياتك الجميلة اللي دائما بتحاول ترجعنا فيها للزمن الجميل والذكريات الجميلة، وإن شاء الله بنستضيف أمل الفنانة الكبيرة أمل كعدل في حلقات قادمة، ونستقبل اتصال جديد. يا صباح الورد.
2: يا صباح الياسمين.
0: وصباح الياسمين والورد وبستان الورد كله عليك.
2: الله يخليك يا حبيب قلبي، تحياتي لك والناصر. أنا يا بنتي أشجع.
0: أيوة.
2: أشجع لأن أول في كل الفرق كانت النساء مبدعات دول.
0: صحيح.
2: أمثال رقبة السودان، أمثال أم الخير عج، أمثال نجاة الصغيرة. ايش اقول لك، كانت الدنيا مفتحة وكلها احتفالات.
0: عدن كانت ولا زالت حقيقة زاخرة بالفن والمبدعات، ولكن بسبب الظروف تعرضوا نوعا ما للتهميش، ولكن بمشيئة الله سيتم يعني احياءهم واحياء تراثهم والتراث العدني من جديد.
2: انا معك. وبعدين في بعضهم يعني ما يخلش بناتهم، حرام.
0: صحيح.
2: في بعضهم يقولوا لهم حرام.
0: صحيح. أيوة.
2: أما نحن نجع ونشتري الإبداع، ولكن نحن قهال والله بنروح نساه.
0: صحيح.
2: شوفي أنا يا خديجة أنا
0: تفضلي تفضلي نسمعك.
2: أقول لك أنا أعرف. الو
0: الو. ايوه ايوه تفضلي.
2: اقول لك احنا كان بالمدارس يعلمون هنا.
0: ايوه.
2: وعرف ادق ايقاع.
0: حلو.
2: بس خلاص الحمد لله عفى عني الزمن.
0: ويعني لسه ذاكره بتدق ايقاع ولا نسيتي؟
2: ذاكره وكل حاجه وذاكره ايش كنت اسوي.
0: يعني انتوا اصحاب زمان مرت عليكم فترات جميله احسن وافضل من اوقاتنا.
2: أحسن وأفضل وأفضل
0: بمليون مرة.
2: لأنه كان بالمدارس يجيبوا المعدات.
0: أيوة أيوة.
2: كل مهنة يجيبوا لها معداته.
0: صحيح.
2: كان ما فيش ما فيش ما فيش.
0: صحيح.
2: وكل ما شافوا إبداع وكان في بالتلفزيون قال لي سلام حان.
0: أيوة.
2: وكان يقدم الأصوات الله يرحمه على وجه الثقاف.
0: الله يرحمه.
2: الله يرحمه. كان يقدم البنات، يقدم
0: المواهب
2: الناشئة. وكانت الفرقة الناجحة بواب التلفزيون سهلة. والحمد لله عشنا والحمد لله.
0: يعني
2: وأتمنى أن الله أن تتحسن البلاد وتقعد دائمة.
0: نتمنى.
2: شكرا لأحمد
0: وهيب داود. صحيح. الأستاذ وهيب داود كان ضيفنا في هذه الحلقة.
2: وهيب داود وحمد بن غودة وحمد بن غودة أكشف كل.
0: وتحياتنا لهم كمان.
2: ونطلب منكم تستضيفوا فنانات أيام الزمن الجميل.
0: إن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل سنستضيف الفنانة أمل كعدل. مع السلامة.
2: مع السلامة وجمعتكم مباركة.
0: وجمعتك أبرك مقدما. شكرا على اتصالك وتفاعلك الجميل. طبعا كانت عدن بفترة الستينيات والسبعينيات شهدت قفزة نوعية كبيرة في مجال الفن. كانت لها مثل ما تفضل ضيفنا قبل قليل فرقة الإنشاد، وكانت لها فنانين كبار شاركوا في عدة مهرجانات دولية، وكان صوتهم جميل ومؤثر، وكان الفن العدني في تلك الفترة بيوصل بينافس جميع الفنون في العالم. ولكن بسبب الظروف وبسبب فترة من الفترات تم تهميش الفن وكوادره، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم، ولكن لا زالوا يكابرون ولا زالوا يعافرون حتى ينهضوا بفنهم وبمجدهم وبتراثهم العدني الأصيل من جديد. ولدينا اتصال يا ناصر. إذا نذهب إلى التعليقات الخاصة التي وردتنا على بوستر البرنامج. وأولى هذه التعليقات من أبو حنين الثابت، يقول: مبادرة إلى محافظة العاصمة عدن تبنى بسواعد شبابها. معالي الأخ الأستاذ عبد الرحمن شيخ محافظ محافظة عدن المحترم، تحية طيبة. وبعد الموضوع مقترح لاستثمار الطاقات الشبابية في تنمية مديريات عدن، ثقتكم أو ثقتنا منا أو ثقة منا بحرصكم على خدمة عدن وأبنائها، وبدافع المسؤولية المجتمعية نرفع إلى معاليكم هذا المقترح العملي. نقترح توجيهكم الكريم لمدراء عموم مديريات العاصمة عدن الثمان لإصدار إعلان موحد لاستقطاب الكوادر الشبابية وفق الضوابط التالية: الكفاءة والتخصص، استهداف الشباب الدارسين والمؤهلين في المجالات الحيوية، هندسة، صحة، تعليم، إدارة، بيئة، تقنية، قانون وغيرها. والسمعة والنزاهة، أن يكونوا مشهودا لهم بحسن الخلق والأمانة والرغبة في العمل العام. الانتماء المحلي الأولوية لأبناء كل مديرية، فهم الأدرى باحتياجاتهم ومشكلاتهم. آلية التنفيذ المقترحة: تكلف كل مديرية بتشكيل اللجنة لاستقبال وفرز ملفات وسير المتقدمين من أبناء المديرية، اختيار نخبة من الكفاءات لتشكل رافدا استشاريا وتنفيذيا لدعم العمل المؤسسي بالمديرية، إقرار جلسات استماع دورية برعايتكم لعرض أفكار الشباب ودراسة تحويلها إلى مشاريع خدمية وتنموية واقعية، تبني مبدأ التقدير مقابل الإنجاز لتكريم أصحاب المبادرات التي تنفذ على الأرض وتحقق أثرا ملموس. الغاية: توحيد جهود أبناء عدن وبناء جيل قيادي جديد. عدن تملك كوادر شابة تنتظر الفرصة والثقة بتوجيهاتكم. سينكسر الجمود وتعود روح المبادرة لمديرياتنا، ونحن على يقين أن دعمكم لهذه المبادرة سيكون له الأثر الإعلامي والميداني الكبير، وأنتم خير من يمثل صوت أبناء عدن. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير أبناء العاصمة عدن، عدن بسواعد شبابها، ومحافظ عدن تبنى عدن ونبني عدن معا. وشكرا لك يا أبو حنين على هذا التفاعل الكريم وعلى هذه المبادرة الرائعة التي صراحة تحوي على أفكار جدا مهمة لاستقطاب شباب عدن الموهوبين والمؤهلين. وننتقل إلى تعليق آخر من عمرو المسقري أو المسفري، يقول: أتمنى أن تكون هذه الفرقة بداية لعودة الفن العدني الجميل الذي تربينا عليه، كما اشتقنا لأغاني والحان الفنان الراحل محمد سعد عبد الله والفنان الكبير المخضرم أبو بكر سالم والعزاني وغيرهم من الفنانين الذين تركوا ألحانا ما زالت تعيش في الذاكرة حتى اليوم. إذا حافظت الفرقة على هذا الإرث وقدمته بروح جديدة، فأنا واثق أنها ستمنح الحركة الفنية في عدن دفعة جميلة، وتعيد للأغنية العدنية شيئا من بريقها الذي افتقدناه منذ سنوات. شكرا لك يا عمر أو يا عمر المسفري على هذا الكلام الجميل. وياسين العبيد يقول: كل شيء بالتدريب يسهم في كل مجالات من أي مكان، بالموسيقى أو بالصوت، هو الفن وهوايات الفن الكثيرة. وأبو حنين: كنت أتمنى عرض قضايا الإنسان واحتياجاته في موضوع، يا ريت يتم مشاركته مع محافظ محافظة عدن أو أي محافظة. وبالتأكيد يا أبو حنين سنفرد في حلقة خاصة بمشيئة الله، حلقة خاصة نتحدث فيها عن قضايا الإنسان واحتياجاته في عدن. وأبو حنين يقول: تخيل لو كان أن كل مديرية فيها مئات من الشباب، كل واحد معه مشروع خدمي للمديرية أو فكرة تخدم مصالح الشعب في المديرية. لو تم دعم الشباب ماليا ومعنويا من مكتب المجلس المحلي أو مساهمات من تجار ونصيب التاجر والإعلانات بأي منجز، والشاب صاحب المشروع يكرم بهذا العمل ويعمل له دعاية جميلة لفتح باب المديرية المنافسة لكل شباب طموح لديه فكرة أو مشروع. والله يجب أن نوجد أيادي تبني عدن من جديد، ويكفي ما راح. محمد زين الدياني، لن تسهم فالوضع لن يساعد أو لا يساعد. أعتقد هذه كل التعليقات التي وصلتنا لهذا اليوم من بوستر، من البوستر الخاص بحلقتنا لهذا الصباح التي تحدثت عن الفرقة النسائية الموسيقية. وننتقل إلى تعليقاتكم وإلى أولى التعليقات لهذا اليوم من شكري باجسير، يقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب. وإخلاص ناجي تقول صباح الخير، المرأة مبدعة بكل شيء فين ما تكون. سالم بن شعبان يقول صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله. وفارس العبادي كتب يقول لا يوجد شيء يسمى النهاية، ولكن هناك دائما شيء يسمى بداية جديدة. صباح الامتنان. أحمد اليافعي، الآن كيف قلبوا أهالي الموظفات؟ كيف قبلوا أهالي الموظفات تذهب للدوام مع إذن؟ نشكرك على هذا التعليق يا أحمد. وننتقل إلى سالم بن شعبان، ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام. فارس العبادي يقول قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. صباح السعادة لكل قلب ما زال يحمل الخير للناس وما زال يؤمن أن اللطف والكلمة الطيبة قادران على تضميد كثيرا من الأوجاع. صباح الخير والسعادة، كلامك جميل جدا يا فارس ونشكرك عليه. وأيضا سالم بن شعبان يقول التوفيق والنجاح لكم جميعا. وننتقل متابعينا إلى تعليقاتكم على الواتساب، ولدينا أيضا تعليق وردنا اليوم يقول صباح الورد والفل والياسمين على أناس الغالين على قلبي أستاذتي خديجة، وصباح السعادة الدائمة على المخرج المتألق المميز صاحب الذوق الجميل الأستاذ ناصر فائز وكل المستمعين الأعزاء، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، وأشكركم على مواضيعكم الشيقة والذي نستفيد منها معلومات كثيرة. وأقول للأستاذ ناصر فائز لو سمحت أطلب منك أغنية يا مسبة الخميس، أو أهديها لك يا أستاذ ناصر المميز. ويمكن الكلمة ما كانت واضحة بالشكل المطلوب، يا ريت توضحيها فيما بعد، وأكيد ناصر بيقدم لك إياها. وأيضا لدينا صورة اليوم من أم قاسم من كريتر تقول ربي إني طرقت بابك فافتح لي ولأحبتي أبواب سمائك، وأغمرنا براحتك وأجرنا من عظيم بلائك، وسخر لنا الطيبين من عبادك. صباح الخير، حفظكم الله من كل شر وحفظك الله من كل شر كذلك يا أم قاسم. أيضا سالم بن شعبان يقول من الواتساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله، مع أسماء معاني الاحترام والتقدير والعرفان، مع تحياتي أخيكم سالم بن شعبان وادي العين حضرموت، حفظكم الله ورزقكم خير الدنيا ونعيم الآخرة، أسعد الله صباحكم وأسعد الله صباحك يا سالم بن شعبان، ولكل متابعينا من وادي العين في حضرموت.

0: إذن نكون بهذه التعليقات التي قرأتها عليكم قبل قليل، التي وصلتنا عبر الواتساب والفيسبوك، قد قرأتها كلها، ووصلنا بهذا إلى نهاية موضوعنا الصباحي وإلى نهاية برنامجنا الصباحي عدن هذا الصباح. سنلقاكم بمشيئة الله في الأسبوع القادم، وكلنا أمل أن نلقاكم وأن تكون إجازتكم سعيدة، وأن يمن الله علينا وعليكم بالخير والرحمة والبركات. وأقول لكم أنا وزميلي ناصر فائز من الإخراج، جمعتكم مباركة، دمتم بأمان الله، حتى الملتقى، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: اليوم خديجة ودعتهم سريع عليها. اليوم طبعاً. اليوم انا بختم، دام انه موضوعنا اليوم بالفن والنسائي، فبيكون اليوم الختام شيء نسائي.
0: خلاص
1: ناصر اختل لكم الفنانات القديمه،
0: ايوه،
1: بشرح قديم من اصحاب عدن، ندخل بالقوحة قاعدة الخميس اليوم.
0: خلاص الآن نترككم متابعينا مع اختيار ناصر الذي يتوافق مع موضوعنا الصباحي ومع أجوائنا الخميسية لهذا الخميس. نودعكم ولننطلق مع أغنيتنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في

0: قوة تنظيفه وإنزيمات الذكية وريحة العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية.

التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: النجم الساطع، الساحر، الغامض، معشوق الجماهير، رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف،
4: وبتحب.
5: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الدولة ماضية في برنامج الإصلاحات والردع الحازم لتصعيد الحوثي. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى ترسيخ قيم السلام. رئيس الوزراء وزير الخارجية استقبلوا في عدن سفيرة هولندا لدى اليمن. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيس، أهلا بكم. عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اجتماعا مشتركا مع هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى والتشاور والمصالحة بحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي. وكرس الاجتماع للتشاور حول المستجدات الوطنية، وفي المقدمة التصعيد الجديد للميليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني، بما في ذلك الانتهاكات والخروقات للسيادة اليمنية التي كان آخرها الإقدام على تسيير طائرة للحرس الثوري إلى مطار صنعاء، مجددا التعبير عن تقديره البالغ للدور الذي تطلع به المؤسسات التشريعية والاستشارية في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب أعلى درجات الاصطفاف الوطني. ووضع فخامة الرئيس الاجتماع أمام نتائج الاتصالات والإجراءات التي اتخذتها قيادة الدولة لردع التصعيد على المستويات كافة، موضحا أن الطائرة ليست سوى أحد مظاهر التصعيد، مشيرا إلى التقدم المتسارع في قدرات الدولة على رصد تحركات الميليشيات وردعها، بما في ذلك تخادمها مع تنظيمي القاعدة وداعش. وأشاد رئيس مجلس القيادة في هذا السياق بدور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وما حققته من نجاحات كبيرة في كشف هذه الخلايا وإفشال الكثير من مخططاتها الإجرامية التي سيعلن قريبا عن نتائج التحقيقات الأولية بشأنها، مجددا التأكيد على أن المعركة هي معركة وعي ومعركة قانونية ودبلوماسية أيضا، لافتا إلى الدور المعول على المؤسسات التشريعية والاستشارية في دعم وحدة الموقف. هذا وقد عد رئيس مجلس القيادة أن أخطر ما يراهن عليه خصوم الدولة ليس قوتهم العسكرية، وإنما محاولاتهم الفاشلة لاستهداف وحدة الصف وإضعاف ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتهم الشرعية. وأكد فخامة الرئيس أن صناعة النموذج ووحدة الكلمة وتماسك الجبهة الداخلية وحشد الرأي العام الوطني حول مشروع الدولة لا يقل أهمية عن أي نجاح يتحقق في ميادين العزة والكرامة، مشيرا إلى أن الحروب الحديثة بقدر ما تحسم في الجبهات فإنها تحسم أيضا بوحدة الإرادة، متحدثا عن التقدم المحرز على مسار الإصلاحات وتنفيذ البرنامج الحكومي وقرارات مجلس القيادة وتوصياته. أوضح الرئيس أن الحكومة والبنك المركزي وبدعم مخلص من الأشقاء في المملكة العربية السعودية تمكنت من الحفاظ على الاستقرار النقدي وقطعت شوطا مهما باستعادة الانضباط المالي، مؤكدا التزام مجلس القيادة والحكومة بالمضي قدما في تنفيذ خطط طموحة لتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، معدا أن هذه الإصلاحات هي جزء أصيل من معركة استعادة مؤسسات الدولة. وأشاد فخامة الرئيس في هذا السياق بالدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لخطط التعافي وبرامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، منوها بالدور السعودي الرائد في دعم المبادرات كافة الرامية إلى إحلال السلام الشامل والعادل. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش بمكتبه بمدينة المكلا على برنامج رحلة سلام من حضرموت إلى عدن التي ينظمها فريق الدراجات الهوائية بنادي البرق ممثل منتخب وادي وصحراء حضرموت بتمويل ورعاية مؤسسات المهندس عبد الله أحمد بقشان ضمن فعاليات مهرجان البلدة السياحي. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بهذه المبادرة الرياضية والوطنية التي تحمل رسالة سلام ومحبة من حضرموت إلى مختلف المحافظات، مؤكدا أن الرياضة تعد جسرا للتواصل بين أبناء الوطن ومنصة لتعزيز قيم التعايش والتسامح والوحدة المجتمعية. وأكد الخنبشي أن مرور الرحلة بعدد من مديريات حضرموت المحافظات المجاورة
وما تتضمنه من التعريف بالمعالم التاريخية والأثرية والأعيان الثقافية والمواقع الإنسانية والتعليمية بمشاركة 20 دراجا يمثل رسالة إيجابية تعكس الوجه المشرق لحضرموت وتعزز من حضورها على المستويين الوطني والمجتمعي. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة مملكة هولندا لدى بلادنا جانيت سيبين، حيث جرى مناقشة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن وأفاق تعزيز الشراكة لدعم أولويات الحكومة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والتنموية. وتطرق اللقاء إلى التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابية وانعكاساته الخطيرة على جهود إحلال السلام والأوضاع الإنسانية والاقتصادية، إضافة إلى التدخلات الإيرانية وانتهاكاتها لسيادة الجمهورية اليمنية وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وتعزيز الشراكة مع مملكة هولندا في مجالات بناء القدرات ودعم التعافي الاقتصادي والتنمية بما يواكب أولويات المرحلة الحالية، لافتا إلى ما حققته الحكومة من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات. من جانبها جددت السفيرة الهولندية تأكيد موقف بلادها الداعم للحكومة اليمنية والحرص على مساندة الإصلاحات الحكومية واستمرار التعاون في المجالات التنموية والإنسانية. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين أوجه التعاون المشترك بين البلدين ولا سيما في المجالات الأمنية. وأشاد وزير الداخلية بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مثمنا أن الدعم الذي تقدمه مملكة هولندا لوزارة الداخلية خاصة في مجال تأهيل الشرطة النسائية وتدريبها. واستعرض اللواء حيدان مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد والتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في ظل التصعيد المستمر لميليشيات الحوثي الإرهابية وما تمثله من تهديد لأمن المواطنين والاستقرار في المناطق المحررة. كما استعرض الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وفي مقدمتها دمج التشكيلات الأمنية لتوحيد القرار الأمني ما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني وتعزيز سيادة الدولة. أكد وزير الإعلام معمر الأرياني أن مواصلة النظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية الترويج لإنشاء جسر جوي مباشر بين طهران وصنعاء على أنه خطوة إنسانية تمثل واحدة من أكثر الروايات إثارة للسخرية. وأوضح الأرياني أن الجسور الجوية التي أنشأها إلى عدد من بؤر الصراع لم تكن يوما لنقل الغذاء أو الدواء أو فرق الإغاثة، بل لنقل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة والعبوات الناسفة وخبراء الحرس الثوري. وأشار وزير الإعلام إلى أن ظهور مندوب الحرس الثوري الإيراني في صنعاء بعد يوم واحد فقط من وصول الطائرة الإيرانية يعزز المخاوف المشروعة ويكشف حقيقة الهدف من هذا الجسر الجوي. وحذر الأرياني من استغلال الحرس الثوري الإيراني هذا الجسر الجوي لتعويض ما خسرته ميليشيا الحوثي من قدرات عسكرية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف حازم لمنع استغلال الطيران المدني غطاء لنقل الدعم العسكري إلى الميليشيا. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البك مع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ أوضاع الأندية والمنشآت الرياضية والمنافسات والفعاليات المختلفة وسبل الارتقاء بالأنشطة الرياضية والشبابية من خلال تطوير البنية التحتية للمنشآت والملاعب وتوسيع البرامج والأنشطة الموجهة للشباب. ووقف اللقاء أمام مستوى الإنجاز في مشاريع تأهيل الملاعب الرياضية الجاري تنفيذها بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وأعمال اليمن والجدول الزمني لاستكمالها وافتتاحها. كما تناول اللقاء التحضيرات الخاصة بالمخيمات الصيفية المزمع انطلاقها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين السلطة المحلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم. أكد الوزيران البكري وشيخ أهمية استثمار الزخم الرياضي والشبابي الذي تشهده عدن وتعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين بما يسهم في تطوير القطاع الرياضي والعمل على التقدم بملفات لاستضافة البطولة المحلية والإقليمية. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوب في العاصمة المؤقتة عدن مع سفيرة مملكة هولندا لدى بلادنا جانيت سيبين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودعم أولويات الحكومة التنموية والإصلاحات المؤسسية.
وتناول الجانبان مجالات التعاون في قطاعات في قطاع المياه والتغيرات المناخية وأهمية دعم اليمن في الوصول إلى التمويلات المناخية لمواجهة التحديات البيئية، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهود الإنسانية والتنموية وترسيخ دور الحكومة في قيادة هذه الجهود بما يحقق التكامل والاستدامة. أكدت الوزيرة الزوبة متانة العلاقات الثنائية بين بلدين الصديقين وحرص الحكومة اليمنية على تعزيز الشراكة مع مملكة هولندا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز فاعلية الشراكات مع المانحين وشركاء التنمية وتوجيه الدعم بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وخطط الإصلاح. ناقش وزير الصناعة والتجارة دكتور محمد الأشوى في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس مزرعة الجمارك عبد الحكيم القباطي، ناقش سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والمصلحة بما يعزز كفاءة المنظومة التجارية والجمركية. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بتيسير التجارة وفي مقدمتها تيسير إجراءات معاملة التجار في المنافذ الجمركية وتسريع عمليات الفحص والشحن وتقليص مدة انتظار البضائع بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية تيسير التجارة ويسهم في خفض التكاليف وتعزيز انسياب السلع إلى الأسواق. واستعرض الاجتماع آليات إحكام الرقابة على السلع ذات منشأ غير المعروف والقضايا المرتبطة بالتأمين والشحن وتعزيز التنسيق في أعمال المنافذ. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيب في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط وشمال إفريقيا بمنظمة الصحة العالمية دكتور أدهم إسماعيل، بحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدعم الفني والتنسيق في الترتيبات الهيكلية وبناء النظام الصحي. وتناول اللقاء عددا من القضايا الفنية المرتبطة بآليات تنفيذ البرامج الصحية بضوء المتغيرات التي يشهدها الدعم الخارجي والإجراءات الفنية الواجب تنفيذها وآليات تحديد نوعية الأنشطة ذات الأولوية بما يضمن رفع كفاءة التدخلات وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية. ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي خلال لقاء افتراضي مع بعثة منظمة الهجرة الدولية والمكتب الفني بمحافظة مأرب، ناقش آليات البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز الصحة العامة وحماية البيئة في المدينة. وتناول اللقاء أهمية تحديث الدراسة الفنية للمشروع في ضوء النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة مأرب بما يضمن موائمة المشروع مع الاحتياجات الراهنة. وأكد وزير المياه والبيئة أن مشروع الصرف الصحي يمثل أولوية وطنية في ظل النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة، مشددا على أهمية العمل بالتوازي على تحديث الدراسة الفنية وحشد التمويل وفقا لمقترحات التمويل المقدمة من منظمة الهجرة الدولية. دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني دكتور أنور المهري في كلية المجتمع بالعاصمة المؤقتة عدن البرنامج التدريبي للعام 2026 للميلاد في المحافظة المحررة بتنفيذ صندوق تنمية المهارات وتمويله. وأكد الوزير المهري خلال حفل التدشين أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتأهيل الشباب وتمكينهم مهنيا ومهاريا من خلال تنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في تعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل، مشيرا إلى أن صندوق تنمية المهارات يمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الموجهة للعاملين والشباب الباحثين عن فرص عمل. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي بالعاصمة المؤقتة عدن مع القائم بأعمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أرمين يتجارين، بحث سبل تعزيز الشراكة الإنسانية وتنسيق الجهود المشتركة لدعم النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة. وتناول اللقاء آليات دعم اللاجئين وتوسيع مشاريع المفوضية وتيسير تنفيذ تدخلاتها في المحافظة المحررة إلى جانب بحث قضايا الحماية وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه. وأكد اليافعي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنطلق في توجهاتها من خدمة الإنسان دون تمييز وبما يصون الكرامة الإنسانية ويعزز الحماية للفئات الأكثر ضعفا، موضحا أهمية وجود قواعد بيانات محدثة ومنظمة للاجئين والنازحين باعتبارها أساسا للتخطيط السليم وتوجيه التدخلات. كما تطرق اليافعي إلى اللقاء التشاوري الذي تعتزم الوزارة عقده خلال الشهر الجاري بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. ترأس وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي بالعاصمة المؤقتة عدن
اجتماعا موسعا ضم قيادات الوزارة وموظفيها لمناقشة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة وآليات تطوير العمل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بالوزارة. وخلال الاجتماع أكد الوزير أهمية توحيد الجهود وتعزيز روح المسؤولية والالتزام الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط المؤسسي والحرص على أداء رسالة الوزارة الدينية والوطنية في مجالات الإرشاد والتوعية وخدمة المجتمع بما ينسجم مع توجهات الدولة في تطوير الأداء المؤسسي. وشدد الوزير الوادعي على ضرورة الالتزام الكامل باللوائح والأنظمة المنظمة للعمل واحترام التسلسل الإداري والتقيد بصلاحيات محددة لكل جهة والعمل وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة. ناقشت وزيرة الدولة لشؤون المرأة دكتورة عهد جعسوس في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة. ناقشت سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتكامل الأدوار المؤسسية بما يسهم في دعم حقوق النساء وتعزيز جهود الحماية والمساواة بين الجنسين. واستعرض اللقاء آليات تطوير إطار مؤسسي أكثر فاعلية لتنظيم التعاون والشراكة بين الجهات المعنية بقضايا المرأة وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات وتوحيد الرؤى تجاه قضايا الاستراتيجية ذات الأولوية وسبل تفعيل منظومة الحماية للنساء والناشطات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الرسمية والمدنية. وأكد اللقاء أهمية تطوير آليات متكاملة لحماية النساء من مختلف أشكال العنف وتعزيز العمل المشترك لعقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للمرأة ما يسهم في دعم الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية الخاصة بقضايا المرأة. ترأس محافظ المهرة محمد علي ياسر اجتماع للجنة الأمنية لتقييم مستوى الأداء الأمني والعسكري في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة مناقشة آخر المستجدات الأمنية في المحافظة. أشاد المحافظ بن ياسر في الاجتماع بحضور الأمين العام لمحلية المهرة سالم نيمر والوكيل الأول للمحافظة العميد مختار الجعفري بالجهود التي يبذلها منتسبو الوحدات العسكرية والأمنية بضبط أحد المطلوبين لأمن ساحل حضرموت وتحقيق العديد من الإنجازات رغم التحديات وضعف الإمكانات. من جانبهم استعرض قادة الوحدات العسكرية والأمنية تقارير عن الأوضاع الميدانية في مختلف مديريات المحافظة. وفي وادي حضرموت اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع على سير العمل الجاري في مشروع إنشاء المسار الجديد لعقبة عشعش التي تربط الخط الصحراوي الشرقي الممتد إلى وادي حضرموت. واستمع الوكيل برباع إلى شرح من المدير العام لمديرية ثمود رزيق المنهالي والجهة المنفذة حول مكونات المشروع الممول من فاعل خير وإشراف المؤسسة العامة للطرق والجسور حيث يتضمن شقة وسفلتة طريق بطول 2600 متر. كما تفقد الوكيل برباع عمل مشروع الصيانة الروتينية للطريق الدولي الذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور بوادي حضرموت مستمعا من المدير العام للمؤسسة المهندس خالد الجندي إلى شرح مفصل حول سير الأعمال ونسبة الإنجاز. وإلى ساحل حضرموت حيث دشن وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس ساهر بن خوار فعاليات المعرض الرابع للعقار والبناء بمدينة المكلا. وأطاف الوكيل رفقة عدد من مديري العموم بالمحافظة بأجنحة المعرض واطلع على أبرز ما تقدمه الجهات المشاركة من خدمات ومبادرات وحلول هندسية وعقارية. واستمع من القائمين على الأجنحة إلى شرح حول أحدث التقنيات والمنتجات المعروضة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري ومواد البناء والتشطيبات. ويشارك في المعرض 50 جهة متخصصة في القطاع العقاري والهندسي من تنظيم شركة المنى بالتعاون مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمحافظة حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت. ويهدف المعرض إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاع العقاري وتسليط الضوء على المشاريع التطويرية بالمحافظة وربط المستثمرين بشركات البناء والمقاولات المحلية. دشن وكيل حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري تسليم معدات وأدوات سلامة مقدمة من ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لقوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت. وخلال التدشين الذي حضره قائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت العقيد البحري عمر الصاعي أشاد الوكيل الجهوري بالجهود التي تبذلها قوات خفر السواحل واستعداداتها المبكرة لتأمين موسم البلدة مكملا دعم ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتعزيز جاهزية القوات وتمكينها من أداء مهامها الميدانية بكفاءة ما يسهم في الحفاظ على الأرواح والحد من حوادث الغرق.
أحالت لجنة المناقصات الفرعية بوادي والصحراء حضرموت اجتماعها لمدينة سيئون برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي العروض المقدمة لتنفيذ عدد من المشاريع إلى اللجنة الفنية. واستعرضت لجنة المناقصات وثائق 5 مشاريع منها 4 مشاريع تربوية ومشروع توريد علاجات كيماوية لمركز معالجة الأورام السرطانية بسيئون. كما أحالت لجنة المناقصات مشروعي بناء مدرسة القرن ودور ثاني لمدرسة البيان بنات المرفوعة من مديرية سيئون إلى اللجنة الفنية لاستكمال إجراءاتها القانونية. وأرست لجنة المناقصات مشروع المجمع الحكومي بمديرية حورة وادي العين البالغ تكلفته قرابة 346 مليون ريال ممولة من البرنامج الاستثماري بالمديرية إلى الجهة المنفذة بحسب مواصفات المشروع. رياضيا، حقق تضامن حضرموت فوزا ثمينا على ضيفه وحدة صنعاء بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما عصمة على ملعب براد بالمكلا ضمن الجولة 7 لدور الدرجة الأولى لكرة القدم. وترجم الأزرق الحضرمي أفضليته في اللقاء بتسجيل هدفيه على مدار شوطي المباراة، حيث جاء الأول عن طريق ممدوح بن عجاج، فيما أضاف عمر جولان الهدف الثاني. وبهذه النتيجة رفع التضامن رصيده إلى 16 نقطة ليتمركز في الوصافة بفارق الأهداف عن المتصدر شعب حضرموت، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتا. وتتواصل غدا مباريات الجولة 7 بإقامة 3 مواجهات، يلتقي شعب حضرموت المتصدر مع فحمان في المكلا، وفي سيئون يحل اتحاد إب ضيفا على سلام الغرفة، فيما يتواجه العروبة وشباب البيضاء في صنعاء. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن دولة ماضية في برنامج الإصلاحات والردع الحازم لتصعيد الحوثي. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى ترسيخ قيم السلام. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن سفيرة هولندا لدى اليمن. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أهلا ومرحبا بكم في إطار برنامجنا قضية ومسؤول في إطار الخارطة البرامجية الجديدة لإذاعة عدن الغد FM. طبعا من خلال هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على كثير من القضايا، كثير من الهموم، كثير من القضايا المجتمعية التي تهم المواطنين في كافة مديريات ومحافظات وطننا الحبيب. وفي إطار هذا الجانب يسرنا أن نؤكد على ترحيبنا بكثير من المقترحات وكثير من الأسئلة التي ترد إلينا لتسليطها إلى جهات الاختصاص. أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع، وإلى هذا الفاصل ونعود إلى مقامكم الكريم.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عدنا إليكم في إطار برنامجنا قضية ومسؤول لنتحاور حول قضية حساسة، قضية هامة تهمنا جميعا في إطار احتياجات المجتمع المدني، متطلبات المواطنين بصورة عامة، ألا وهي قضية جمعيات التعاون السمكي. ومن تلك الجمعيات جمعية صيادي خليج صيرة التي لها باع طويل في هذا الجانب. ومن خلال يعني لقائنا في هذا اليوم يسرنا أن نستضيف الأخ القدير محمد هادي علي، أحد يعني قيادي الهيئة الإدارية للجمعية والمسؤول المالي لجمعية صيادي صيرة. أهلا وسهلا بك
1: الله محمد. الحمد لله، وهذا شرف لي كبير، وأشكركم على هذه الاستضافة والاستماع لكم لمعاناة الصيادين. شكرا لكم جزيلا.
0: شكرا جزيلا. طيب أخونا العزيز محمد، يعني كبداية لحوارنا في هذا البرنامج الحساس والتي وردتنا كثير من الأسئلة من المواطنين، سواء كان من المرتادي يعني صيرة أو من خارج صيرة، يعني على اعتبار أنه منطقة سياحية ومنطقة متنفس يعني، وأنت تعلم بهذا الشيء يعني. طيب ممكن أنت كبداية تعطي المشاهد يعني صورة موجزة عن يعني مهام الجمعية في هذه الفترة، أو عملكم في هذا الجمعية، يعني ماذا تقدموا من خدمات للمواطن الكريم؟
1: والله الجمعية أولا تأسست هذه في 92، ثم انتخابات كل 4 سنوات، وهذه بالقيادة السياسية التي فعلت في القانون في الدستور الذي صدر أنه يتم تشكيل جمعيات سمكية على كل منطقة على حسب منطقة الجغرافية، من أجل توصيل معاناة الصياد الذي يعانيه من همومه معانا في البحر وفي مجال الصيد، والأسباب التي نوصلها للقيادة السياسية والمرافق السياسية حتى نوصل معاناة الصياد وإيش اللي احتياجاته وإيش الذي هو يتطلبه وسلامته أول قبل كل شيء، لأنه دخل قومي يعتبر في البلد. فأهداف من الجمعية مساعدة الصياد في جميع مجالاته، الجودة على أسماكه، الحفاظ على حياته في حالة ضياع، في حالة كوارث، تقوم الجمعية بمساعدته برفع المعاناة إلى الجهات المانية.
0: جميل جميل جدا. طيب انطلاقا من هذا الكلام أخونا القدير محمد، هذه أبرز المشاكل اللي واجهتها أو جمعيتكم في مراحلها الأولى أو في الوقت الحالي يعني؟
1: والله المعاناة الذي أوصفها لك كجمعية أو كصيادية،
0: لأن المواطن يتأمل منكم كثير كجمعية متعلقة بقوت يومه، فمشاكلكم أنتم اللي تتعانوا منها ما هي؟
1: أنا الجمعية تأسست من أجل حماية وحقوق الصياد، هذا الهدف هو الرئيسي، ورفع معاناته بكل أشكالها. والمعاناة التي تعانيها الجمعية هي كبيرة جدا وكثيرة في مجتمعنا طبعا. الجمعيات إذا لم توجد رعاية من جميع السلطات الحكومية مثل كل شخص بمحافظته والمجالس المحلية والمحافظة واهتمام كبير بالجمعيات، لأنه بيصبح ينعكس على الدخل القومي للبلد للصياد، وسيرفع من معنوية الجمعيات لمعاناة الصياد. إذا تم الرعاية بشكل ممتاز جدا. أما المعاناة كثيرة جدا عندي أنا، الصياد يفقد يومي يعني يمر فترات كبيرة جدا حتى على مستوى الأسماك، عندما تكون الأسماك وثيرة وكثيرة جدا نحن نعاني كيف نصرف منتجات الصياد، وهذا الذي يعود دخل للصياد وللبلد أولا. فمعاناته كثيرة، معاناته من قلل معدات مشتقات النفطية، الحياة اليومية، هو أحد المواطنين طبعا. فمعانات كثيرة، وعلى مواقع المراسي حقهم، وعلى الأمان على مواقعهم. بصيرة زي ما تعرف أنت ذكرت في البداية أنها تاريخ وحضارة، فالتاريخ هذا يكمل بوجود الصياد في منطقة صيرة
0: كتراث.
1: ما دام القلعة موجودة فالصياد موجود، هنا اكتمل التاريخ بالنسبة للجمعية صغيرة، للجمعية للموقع صغيرة، للقلعة صغيرة. فالصيادين هم أول من سكنوا ومارسوا عملية الصيد في كريتر.
0: في كريتر.
1: فكانت كريتر هي بكلها صيادين.
0: نعم نعم. إذن هذا أيضا الموضوع، يعني كثير من الشكاوي تقول يعني يشتكوا من مسألة ارتفاع الأسماك أو ارتفاع الأسعار، وأنت تقول لي الآن يا أخينا العزيز محمد إنه نحن نعاني من ارتفاع الوقود، نحن نعاني من ارتفاع مثلا قطع الغيار. يعني أمام هذا الشيء يعني حتى نكون صريحين مع المجتمع الكريم، هل تجدوا يعني في لكم مساعدة من جهات مختصة بالدولة التي معنية بقضايا الصيادين؟ يعني مثل نقول مثلا هيئة المصائد البحرية أو وزارة التروية السمكية، هل هناك السلطات المحلية، هل في هناك، لأنه المواطن أكثر شكاوى التي جاءت لنا للبرنامج يشكي من أسعار الصيد والأحياء البحرية، كيف تقيم لنا أنت بخبرتك يا أستاذ محمد يا أخينا العزيز أنه مثل هذه القضايا هل تجدوا تعاون من هذه الجهات المختصة في عملكم مثلا؟
1: والله من ناحية ارتفاع الأسماك هي عرض وطلب. هذا كبدا. ولكن نحن وصلنا مع السلطات المحلية ومع هيئة المصائد وزارة التروية السمكية ممثلة بالدكتور رئيس الهيئة عبد السلام والمجالس المحلية من جميع محافظات عدن كيف حل لإشكالية ارتفاع الأسماك. فوقدنا لهم، نحن ليست الحلقة المفقودة هي الصياد، بالعكس منتجات الصياد هي بموقع كل منطقة في موقع الإنزال من تجي تشوفه على أرض الواقع. يوصل أنا الثمد عندي، يأخذ البائع التجزئة الذي الآن ينقل الأسماك من عندي إلى الأسواق، يأخذ على أنه يخرج الكيلو 2000 ريال.
0: أيوة.
1: يعني الحوت يبيع 20 كيلو. من بائع الأسماك يروح يبيع 20 ب10. هذا شيء طبعا خرج أنا مش سلطة حتى أتابع السوق، ولكن طرحنا كمساعدة مقترح طرحه الأستاذ هاشم ربيع مع كثير من الجمعيات اللي حضرت محافظة عدن، وكان بحضور الدكتور رئيس الهيئة عبد السلام والوكيل الأخ وزارة التروية السمكية قاضي وكثيرين من الكوادر وزارة التروية السمكية وبعض من مدراء المجالس المحلية. فكان مختار الهاشم ربيع أنهم يضيفوا من فوق الإنتاج حتى ما يتعالى بايع التجزئة بمبالغ يعني ما تدخلش في العقل، وهذا ما احنا أكيد أضيفوا له فوق الشراء. هو يشتري من مواقع إنزال معروفة عند الدولة
0: اللي معتمدة
1: عند الدولة ما يقدرش، فأعطوا له 5، قال لهم الأخ هاشم 75% أو 70% من بيعة الشراء. يعني بينضبط السوق، انك انت اليوم السوق هذا اخذت الكيلو كذا تضاف 75% يعني كامل الاجمالي.
0: نعم نعم.
1: يعني مثلا الكيلو شلو من 2000 يبيع من 6.5 الى 7000 كذا، يعني 70% او 50%. هذا حصلت في حضرموت والمهرة
0: لما حددوا هذه النسبة. قصدك انت
1: حددنا النسبة نحن واساس انه بيطبقوها، ولكن الغرفة الصناعية والتجارية كانت حاضرة كمان.
0: ايوه
1: لكن لم يتم، خرجنا بالاجتماع اوكي على ارض الواقع
0: ما تم تنفيذ هذا المقترح.
1: اكيد
0: رغم انه مقترح يعني ممكن يدفع
1: هذا نحن يعني. عملناه كعامل مساعد والاستاذ هاشم ربيع عمله كي نخرج من الاشكاليه، اما نحن

0: في رقابة على البيع، أرقام هواتف، إذا باع صاحب التجزئة خرج عن هذا الشيء.
1: شيء نعم نعم نعم نعم.
0: يعني يعاقب، يعني بيرتدعوا الآخرين.
1: أكيد أكيد.
0: فنحط طرحنا المقترح واتفقنا على كذا، ولكن لا أدري أنا ما كانش موجود على فضل.
1: طيب جهات الرقابة اللي تشرف على الكلام هذا اللي ذكرته أنت أخونا العزيز محمد، مثل مثلا في جهات رقابية من وزارة التربية والتسويق، في من المصائد البحرية، ليش ما تتبنى هذا المقترح؟ يعني
0: حضر
1: اعتبر انه مقترح يعني يدفع بالامور.
0: هذا الاجتماع داخل وزارة الثروة السمكية، وكان غرفة الصناعة والتجارة حاضرة، وكان يقول لك مجالس محلية ووزارة الثروة السمكية ووكلاء ورئيس الهيئة.
1: اذا ممكن احنا بحلقاتنا القادمة نتابع هذا الموضوع مع هيئة المصائد، على اعتبار انه في الموضوع هذا والمقترح فيه دفع للامور. يعني
0: احنا طرحناه كعامل مساعد لهم.
1: طيب يا اخونا القدير، بالفترة الماضية كانت في حاجة تعرف بمسألة تدشين حملات تنظيف مراسل قوارب، وهذا شيء كان قديم، يعني انه شوه المنظر الجمالي لشاطئ صيرة وشوه. كيف انتم قدمتوا او بالتعاون مع ايش من جهات التي اشرفت على حملات هذه تنظيف مراسل القوارب، وكم لكم فترة تطالبوا في هذه الحملات؟ يعني
0: الله هذه الله يعطيك العافية. فنحن مستوى النظافة الذي في صيرة، يعني في منطقتنا الجغرافية، نحن ناشدنا قبلها بفترات كبيرة قبل سنوات. وبعد يعتقد عنا أو للأسف قامت صندوق النظافة مع المجالس المحلية واتصلوا فينا هاتفيا انه بنجي ننظف الساحل، بس ما كانش استجابه من قبلنا ان نادينا. هل فرض عليهم من قبل
1: جهات معينه؟
0: ايوه، او منظمه او المهم، فقالوا نشتري القوارب هذه ان ترفع بيبدا النظافه. اعطونا قبلها بيومين او ثلاث ايام. فنحن قلنا لهم اوكي، فوعينا الصياد برفع القوارب كذا حتى يكون الساحل حق صيرة نظيف جدا. فاستمرت النظافه في المرحله السابقه، وفعلا كان في مجهود من صندوق النظافة، وكانت الدعاية واللافتات التي فعلوها أنها صندوق النظافة والمحافظة والمجالس المحلية، بدون حتى إضافة شعار أو كلمة شكر أو في الإعلام الدعاية أنه قامت جمعية صيرة.
1: صيرة نعم.
0: مش مشكلة، نحن تقاضينا عنها شيء أكبر من هذا.
1: أيوة أيوة.
0: أهم حاجة عيش المنتج. فتفاجأنا انه بعد التنظيف وتوقفت النظافه، فحتى انا احدهم اللي قلت للصيادين خلاص عيدوا قواربكم.
1: ايوه.
0: فعلمنا انه سيتم كبس هذاك المكان ومش عارف ايش، كمتنفس او مستثمر، او كيف انت موقع هذا موقع مراسي صيادين بعدم المساس في مواقع الصيادين. اولا كتاريخ تاريخ القلعة وتاريخ صيرة. نعم. الصياد أحد الأساس للحضارة وللتاريخ. فنحن تفاجئنا أنه بعد النظافة في كان قرض مخبأ بالمواقع الناس. أيوة مواقع الصياد. أيوة. فين أنا أروح ودي الصياد؟
1: يعني كان الغرض تحويل مراسل القوارب،
0: يعني القضاء على مواقع الصياد أو القضاء على الصياد يعني.
1: وكيف عالجتوا هذه؟
0: فنحن وقفنا وما سمحنا. أنتوا جيتونا على طريق نظافة، نحن معكم. لكن أنك بتأخذ معلم تاريخي وجود الصياد مع القلعة.
1: صح صح.
0: فإذا أخذ أحدهم فلا موجود تاريخ.
1: نعم نعم.
0: فهنا التاريخ ناقص أو غير موجود. إن اهتدمت القلعة أو أخذ الصياد من موقعه.
1: الصياد من موقعه.
0: فأنا وقفنا وناشدنا.
1: يعني او كانها حتى نكون اكثر شفافيه، كانها مكيده يعني.
0: بالضبط، اقولها بصدق.
1: ايوه ايوه ايوه.
0: فنحن
1: مع النظافه، انتم عاد يعني تعترضوا للنظافه؟
0: بالعكس. نحن انا اقول لك بنفسي شخصيا بالاداره الجمعيه وعين الصياد بالرفع، واستمرت النظافه حتى انه وقفت عمليه النظافه لما علمنا بهذا الشيء. طيب انت وقفت النظافه، انا لازم الصياد يعود قاربه في عطال في قاربه.
1: أيوة
0: يسحبوا. أيوة. إلى اليابسة يصلحوا. اتهمونا احنا اننا عرقلنا عملية النظافة. أيوة. طبعا انا جلست 4 ايام بعد النظافة، هي النظافة جلست 10 ايام او اكثر. وثم ذهبت الشيولات والشاحنة.
1: أيوة.
0: واول يوم واربع ايام ما هلش، فقلت انا انتهت عملية النظافة.
1: أيوة.
0: فبعد عشر

0: أيام من قالوا العملية توقفت، إنه هذا كلام غير صحيح.
1: صحيح.
0: ولكن كان إيش النوايا ما خلف يعلم به الله. فهذه اللي حصلت. والآن نحن مع النظافة، ومن بيمد لنا يد العون في النظافة نحن موجود نشتيل لصيرة أثر تاريخي تكون جميلة جدا.
1: نعم نعم نعم نعم، هذا كلنا ما نسعى ليه يعني، ومن لأنه يعني تواصل مع كلامك إنه الشيء اللي يطرح والكلام الكبير اللي يطرح يعني إنه هناك في تصورات من السلطة المحلية في المديرية بعمل يعني دراسات لي يعني إيش بما معنى إنه يعني عمل مكان سياحي أو مكان مش ترفه بهذا الكلام الكبير الذي يعني أي مواطن يسمعه بيقول يا جماعة يا جمعية صيادين يعني ما يقعش الجماعة قدموا دراسات متحضرة، وهو أنتم إيش تردوا على مثل هذا إنه الجماعة معهم دراسات ودراسات متقدمة ومتحضرة، يعني كيف تردوا على الكلام؟ يا
0: أنا أحب أقول لك إنه في قانون في الدستور لمواقع الصيادين على مستوى الجمهورية بعدم المساس بها. أنا زي ما قلت لك بالبداية الصياد دخل قومي للبلد.
1: نعم.
0: فأنا لما بجيب موقع للصيادين وهو صغير جدا، نحن نأمل أنه يكون في توسعة لموقع الصياد حتى يتم تصليح قاربه فوق العناء من القلع المحركات. أنت تضيق المتنفس البحر أولا وتضيق على الصياد، فين فين فين بتروح الصياد؟ فين بيروح الصياد؟
1: هو كان الفكرة عندهم كسلطة محلية يحولكم فين يا؟
0: لا لحنا نقول الآن طيب الصياد مش إنه مشكلة فين تحوله. الصياد
1: مرتبط كموقع تاريخي،
0: مربوط كتاريخي. هذا واحد. ثانيا في توصية في الدستور أن عدم المساس بمواقع الصيادين.
1: صيادين
0: نحن وقفنا على هذا
1: يعني كحق مكتسب. كحق مكتسب.
0: أيوة. لا لا لا في بو لا بعشرة لا في بو مواقع للصياد، وليس المحمد هادي أو الهاشم أو الفلان. مواقع للصيادين. فأنت حافظ على هذا الدخل القومي، ساعده مش تطمع في مواقعه.
1: يعني هذا الموضوع اللي أثار حفيظة المستمع أو المتلقي أنه الموضوع يعني فيه تطور، والموضوع فيه لكن الموضوع لما الواحد يتعمق فيه يجد أن المسألة غير هكذا.
0: غير نحن نحن نحن نحن مع الاستثمار مع ولكن الصياد قبل أن أضيع دخل قومي للبلد.
1: جميل جميل جدا هذا الرد أخي. طيب معلش فاصل قصير شوية ونعود للقاء أنا من جديد يعني أستاذ محمد.

0: طيب عدنا لحوارنا أخونا القدير محمد هادي، من وجهة نظرك بحكم خبرتك الطيبة في مجال العمل التعاوني السمكي، موضوع الأسماك، لأنه هذا موضوع يقلعنا جميعا، والأحياء البحرية، فكرة التصدير للخارج يا عزيزي، هكذا نقول وجهة نظر يعني ما نقولش، أنت كيف ترى ونحن كمواطنين داخل البلاد هذه بحاجة لهذه الأسماك والأحياء البحرية؟ يعني أحقية المواطن يعني أكثر من أحقية أنه تصدر للخارج، كيف أنت ترى هذا الموضوع يا عزيزنا القدير محمد؟
1: نحن نقول أنه اليمن غنية بالأسماك، بحارنا غنية، لا نحاول نروج أو نكذب على المواطنين إن كانت من قيادة سياسية أو من جمعيات أو من كذا، بالعكس بحرنا فيه ثروات سمكية ولكن مواسم، والأسماك ما فيش إنما توجد في الأسواق، هذا كلام غير صحيح، ولكن معاناة الناس عدم الشراء بارتفاع، هذه هي الذي حقت إنه الأسماك هنا تروح إلى البلد المجاورة أو للتصدير أو الأسماك موجودة،
0: يعني الكميات تكفي،
1: الـ الـ الـ الأسماك موجودة في الأسواق، لكن ضبط الأسواق ضبط الأسعار لا يجيبوا حجة أو شماعة يعلقوا عليها.
0: تصدير الخارج
1: أولاً، تصدير الخارج هو دخل قومي للبلد،
0: عملة صعبة،
1: أكيد نعم. أكيد الصياد يملك الريال اليمني، لكن هذه القاطرة أو هذه السيارة اللي تشل المنفى إلى عمان إلى الدول الجوار إلى برا،
0: دخل قومي للدولة صح؟
1: أيوة. بنفس الوقت لا تكونش الصورة عند المواطن إنه بسبب هؤلاء خفت الأسماك علينا، أو لا، الأسماك موجودة في الأسواق،
0: نعم.
1: 24 ساعة متواجدة، ولكن فشل
0: الضبط.
1: فشل فشل بضبط الأسعار، أقولها بكل شفافية،
0: أيوة.
1: إذا كانت الدولة قادة بضبط الأسعار
0: تعطي
1: الحق، بيكون المواطن يأكل الأسماك. أنا عندما أجيب وأقول ما هل ليش الأسماك، هذا كذب. أنت كمواطن تنزل الأسواق بتحصل الأسماك، حتى لو تقول على موسم الثمد هي مواسم موجود، لكن بسبب شمعة تعلقوا فشلكم أنه المصادر اللي يأخذوا إلى براء، لا هذا كلام غير صحيح،
0: يعني الأسماك توفرة،
1: الأسماك المواطن يصيح من ارتفاعها وليس عدم الأسماك موجودة،
0: من ارتفاع الأسماك،
1: فرق ما بين يكون أن الأسماك غير موجودة، لكن عندما تكون الأسماك موجودة بس ما يقدرش يشتري المواطن.
0: نحن نعاني من من من من جزئية اللي هي ضبط ضبط الأمور وضبط
1: بلدنا خيرة وفيها الخير وموجودة الأسماك، ولكن المواطن عندما ما يقدرش يشتري يقول فيعلقوا له شماعة إنه هذا الأسماك حقك تروح برا.
0: طيب جميل هذا الكلام، لأنه لازم يعرف المواطن والمستمع هذه النقطة، لأنه كثيرا ما يتساءلوا، وجاءت لنا أسئلة كثيرة في مسألة الأسعار ومسألة أحقية المواطن من التصدير الخارج، أنت الآن وضحت أخونا القدير محمد. طيب ختاما لبرنامجنا، نحن نبدو أننا نحن على وشك في نقطة مهمة أيضا، وردت شكاوي من ساكنين المنطقة ومن بعض أسر الصيادين فيما يتعلق ب يعني أن تجيب خلاصة القول هكذا بصورة موجزة، إلى أين وصلتوا في معالجة قضية احتجاز القوارب، قضية يعني معاناتكم في بعض التحركات لكم بصورة موجزة، هل وجدتوا استجابات، هل وجدتوا نوع من التفاعل بهذه القضية، هل تشعروا أنه في حلول مستقبلا لهذه القضية يا أستاذ القدير محمد؟
1: والله هذه أنا نعاني منها كثير، هذه من يوم صباحت مع الشيق منطقة محظورة، وهي ما كانت في السابق إلا في سبب الحرب، ولكن الكل يعلم أنه تم إطلاق النار وقتل صياد قبل فترة، تم إلى موته وطلقنا عليه شهيد الرزق، وزايد على 10 أو 12 إصابة من الصيادين، فتعاودت نفس السيناريو بضرب القوارب الصيادين المقتربة في المنطقة المحظورة، ونحن لحد الآن نعاني من هذه إطلاق النار وتحطيم معدات الصيادين الذي هو الدخل له ولأسرته. فنحن أنا قلتها بكل صراحة، يعني صبحت مع شيخ الضفة الغربية أم ضيق هرمز، أقولها وأعودها. إذا ما فيش، أنا نادينا يا الجهات المعنية، نادينا محافظ وزارة الثروة السمكية، الوزير شخصيا، ناشدنا كثير من منظمة حقوق الإنسان، يعني نحن الصياد يدخل منطقة محظورة وما كانش مألوفة عندها منطقة، أوكي منطقة محظورة، يا أخي عامل معه كإنسان أول كمواطن أنت تحافظ على أمنه.
0: وهذا الصياد يعني يعمل على دخل قومي للدولة.
1: وبنفس الوقت أنت مسؤول على أمنه مش على قتله. أمنه.
0: أيه صح على حياته.
1: فأخذه يا أخي، عندك الإمكانيات، عندك كاميرات، عندك طرادات. أخذه وطرحه وفي السجن زي القانون وحافظ على معداته.
0: وحافظ على معداته.
1: مش يتم تخريب وتكسير معداته والضرب بالنار أو سحبها بالسيارات الحربية وتكسيرها. وثم هذا الصياد ينظر أنه هذه لقمة رزقه.
0: أكيد.
1: يعني
0: أكيد.
1: الآن المحرك 17,000 ريال سعودي.
0: يتم إتلافه.
1: يتم إتلافه أو إهمال وقوص. يا أخي أنا لما يأخذنا المرور ويطرح سيارتي أحس أنه في أمان في السلطة.
0: في سلطة نعم.
1: أجي أسدد المخالفة أخذ سيارتي.
0: سيارتي نعم.
1: فأنت حجزته حافظ على معداته.
0: داته نعم.
1: الآن أكثر من 7 أو 8 قوارب.
0: طالما يعني تأكيد، طالما الغرض من تحرك الصياد هو لقوت يومه لخدمة المواطن، يعني مش لشيء يعني اقتحام المكان أو لي.
1: لا بالعكس. أيوة. نحن الصياد ونحن نحن عامل مساعد لهم كامل.
0: نعم.
1: ولكن إذا لما من شاهدوا الآن من من من تأسف ومن ضد الصياد بهذه الطريقة. فأعتقد إنه الصياد هو ابن البلد.
0: نعم.
1: مش
0: نعم.
1: أجنبي. أو عدو. تعاملوا بالوحشية هذه. لحد الآن أنا أناشد ونادي إنه يتم تعويض الناس هذه والصلاح ما تلف.
0: جميل.
1: وعدم إطلاق النار مهما كانت الأسباب.
0: نعم.
1: أسجنه.
0: أحجز مدته.
1: أعمل ضده فترة. وأنا بساعدك كجمعية. اللي بيقترب هذه المرة دخل يحافظ على معداته. فكل الصياد أنا أقول لك كذا كخبرة، فكل الصياد يحجز معداته وحافظ عليها. خليه عندك شهر الصياد اوتوماتيكيا يقول معد بدخلش لو خرج خاربي. خرجته بعد شهر خلاص كأدب ما بيدخلش.
0: على اعتبار أن القضية يعني ما فيهاش يعني اقتحام أو شيء، ولكن لابد أنه تكون في معاملة إنسانية، لأنه رجال يعني الصياد هذا يشقى على أسرة، يشقى على أيضا يعني يوفر قوت للمواطن هذا يجي له من كل مكان لشراء هذا.
1: أكيد. والحياة صعبة. أيوه. والمعيشة الحياة صعبة جدا.
0: نعم نعم نعم.
1: ومشتقات البترول كبيرة جدا للصياد. فأنا أقول إنه هذه الذي
0: إذا ختام، ما هي المناشدة التي تقولها ختاما لحلقتنا؟
1: أناشد إنه أولا
0: يتم تعويضها،
1: أول وقت إطلاق النار
0: على
1: قوارب الصيادين. وتعويض الأشخاص الذي تلفت وتضرروا.
0: نعم.
1: بإصلاح حقهم المعدات. وثم عدم إطلاق النار. وإذا تم حجزه الحفاظ على معداته.
0: جميل.
1: هذا اللي ناشده.
0: إذن باسمي شخصيا في طاقم برنامج قضية ومسؤول أتوجه لك بجزير الشكر على هذا الوقت الذي خصصته لبرنامجنا قضية ومسؤول، على أمل التواصل في أمور أخرى، على اعتبار أنه قضية الصيادين وقضية مرسى الصيد وقضية يعني هذه الأمور قضية مرتبطة بحياة المواطن وحياة الصياد عموما. مرة أخرى أشكر تواجدك معنا في الاستوديو.
1: لكم الشكر صراحة، ومن المنبر هذا إن شاء الله أن يوصل مناشدات السلطات وكل من عادهم شرفاء في الوطن.
0: جميل.
1: للسماع لمعاناة الصياد.
0: جميل جميل جدا. إذن عزيزي المستمع، ختاما لبرنامجنا لهذا الأسبوع من قضية ومسؤول، نتمنى أن نكون قد وفقنا في مناقشة أو ملامسة بعض قضايا الصيادين ومعاناتهم وهمومهم وارتباطهم بحياة المواطن من خلال يعني الأحياء السمكية والأسماك وأسعار الأسماك، وإن شاء الله نتواصل بكثير من القضايا والمستجدات المستقبلية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، هذا محدثكم من خلف المايك رأفة المصوعي، ومن خلف غرفة الإخراج الزميل المبدع عاصم حكيم. نتمنى أن نتواصل في حلقات قادمة. لكم كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عدن الغد تحييكم، وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، اندلع حريق صباح اليوم الخميس في قارب صيد بالقرب من ميناء المعلى الدكة بمحافظة عدن، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان من موقع الحادث. استقبل معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبد المجيد العبادي أبطال الوطن من طلاب مدارس سما عدن ومدارس النبراس الحائزين على المركز الأول في البطولة العالمية للروبوتات GRC التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة. عربيا وعالميا، شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران ليلا بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، بينما رد الحرس الثوري اليوم معلنا استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. أكد علماء من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن غرب أوروبا شهد أكثر شهر يونيو حرارة على الإطلاق، وذلك بعد أن سجلت موجة حر شديدة في نهاية الشهر على درجات حرارة، وتسببت في اضطراب إمدادات الكهرباء وتعليق الدراسة. في الاقتصاد، حافظ الدولار الأمريكي على استقرار مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الخميس، حيث انعشت الهجمات المتجددة من الولايات المتحدة وإيران الطلب على الملاذ الآمن. تراجعت أسعار الذهب الخميس لتقترب من أدنى مستوياتها في أسبوع مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي رفع أسعار النفط وعاد المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. الرياضة المحلية، عقدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم فرع عدن اجتماعها اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد في ملعب الشهيد الحبيشي بمديرية تأصيرة برئاسة رئيس اللجنة عماد وجدي أنور وبحضور عدد من أعضاء الاتحاد. ومن أخبار المونديال، يخوض المنتخب المغربي مواجهة مرتقبة أمام نظيره الفرنسي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك في افتتاح مباريات دور الثمانية، حيث

يسعى أسود الأطلس إلى حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقلنا إن كل أمر من الله يبلغه رسول الله، فإذا بلغه رسول الله كان يقول إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكنه قال قل يقيموا، فكأن الله يقول له بمجرد أن أقول لك أمر نصدع بالأمر، وعباد المؤمنين بمجرد ما تقول لهم هيصدعوا بالتنفيذ. يبقى قل إن تقل لهم يقيموا الإيه صلاة، كأنهم منتظرون لحكم الله منك. أن المؤمن بشيء يحب أن ينفذ كل ما يحب، فهم بينك وبينهم البلاغ، فإذا بلغت عبادي الذين آمنوا يبقى إذن حيقيموا الإيه؟ يقيموا الصلاة. قدر لها بقى أن يقيم مجزومة في جواب الأمر اللي هو قل زي ذاكر تنجح قل يقيموا، أو أنها لام أمر محذوفة ليقيموا الإيه؟ الصلاة، زي لينفق ساعة من إيه؟ من ساعته. يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. عادة في جمهرة آيات القرآن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لازم بيقوى بعض كده. أم قال لك ليه؟ قال لأن إقامة الصلاة حركة تتطلب طاقة، والطاقة تتطلب وقودا، والوقود يتطلب حركة، والحركة تأخذ زمنا. الحركة تأخذ إيه؟ تأخذ زمن. الزكاة بتيجي تأخذ ثمرة الزمن، الزمن بتعمل فيه عمل يدر عليك شيئا فتأخذ ما تحتاجه، ولما بيفيض تأدي منه إيه؟ يبقى أنت في الزكاة بتعمل إيه؟ من أثر الحركة في الوقت. لكن الصلاة بتاخد الوقت كله، الصلاة بتاخد إيه؟ ولذلك تلاقي الكسلانين عن الصلاة يقول لك ما هو الشغل يتطلب كده، ما أنا مش عارف إيه، ما أنا عايز أبقى أجمعها في آخر النهار عشان عملي مش عارف إيه. الله، يبقى العمل في هو الوقت ولا لا؟ يبقى إذن الصلاة حين تأخذك أو تأخذ وقتك من العمل، ظاهر الأمر أنها تقلل ثمرات عملك لأن الوقت ضاع. نقول له لا، أنت ناسي الشحنة اللي تعملها في الصلاة لمن يصلي. يروح يعمل بإيه؟ بنفس إيه؟ ليه؟ لأنه كان في حضرة من خلقه ومن رزقه ومن كلفه. ولذلك بتوجد عند المؤمن الراحة. النبي قال له إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يبقى إذن مدام حيرحنا به، صحيح هي ضيعت مني ربع ساعة، والخمس فروض كلهم هياخدوا مني ساعة وربع، ده حتى بالوضوء ساعة وربع بالنسبة لوقت العمل. ما تنسبها إلى وقت العمل تجدها إيه؟ بسيطة. في الزكاة بنعمل إيه؟ الوقت بتاعك طيب، بس اللي طلع من الوقت بالعمل بتاخد منه إيه؟ وقتك، وتدي لمين؟ وتدي لغير القادر. يبقوا الاثنين مربوطين ببعض، بس دي بالوقت ودي بالثمره الناشئه من من ايه؟ الثمره الناشئه من الايه؟ من الوقت. يقيم الصلاه وينفق مما رزقناهم سرا وعلانيه. واقامه الصلاه هي جماع القيم الايمانيه كلها، وإيتاء الزكاة جماع قيام الحركات العضلية كلها. يعني دي بتعالج شيء ودي بتعالج ايه ودي بتعالج ايه شيء. الاثنين عايزين ماهية الانسان التكوينية، روح ومقوماتها، وجسد وايه ومقوماتها. فاذا ما كان الانسان، ولذلك النبي قال وجعلت قرة عيني في الايه، قرة عيني في الصلاة. نيجي نقول له انت اذا شفت الاثنين دول تجد مصالح الحياة كلها متبرعة منهم، كل مصالح الحياة. ليه؟ ام قال لك لأن مصالح الحياة جمعها الرسول في أركان هذا الدين. أركان الدين هي إيه عندنا؟ هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الإيه؟ الزكاة، وصوم إيه؟ رمضان، وحج البيت. أدي الدعائم اللي قام عليها الإسلام، مش هي الإسلام، دي الدعائم أو الأسس اللي قام عليها إيه؟ وبقية الإسلام التكاليف الأخرى بقى والأخلاق وإلى آخره. فإذا ما نظرت إلى هذه الأركان وجدنا إن الصلاة واخذ كل هذه الإيه؟ لأنك أنت تشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة في حياتك وأن محمد رسول الله ونفخت بالشهادتين، ففي الصلاة تقولها في كل صلاة. يبقى الركن الأول إيه؟ تحقق تكراره في الصلاة. طيب والزكاة؟ أم قال لك ده الصلاة أنت بتضحي بالوقت بالوقت ذاته، الوقت اللي فيه الحركة، الحركة اللي هتجيب لك إيه؟ خير. خير هتاخد منه شوية وتدي للفقير منه الفايض. طب في الزكاة بتدي إيه؟ بتدي الفايض بس. يبقى الصلاة بتاخد منك أكتر من الزكاة، لأنها واخدة مين؟ واخدة أصل الوقت كله. والزكاة واخدة مين؟ حاصل الوقت، بعض حاصل الوقت. إن لم إن ما كانش حركتك تسعى إلا نفسك، حركتك تسعى نفسك خلاص انتهيت، تسعك وتسع غيرك من إيه؟ من قديله. أم قال لك طيب وإيه وإيه كمان؟ أم قال لك الصوم. طب الصوم أنت بتمتنع عن إيه؟ عن الأكل والإيه؟ لكن بتمتنع عن الحركة؟ بتمتنع عن الكلام الآخر؟ طب الصلاة بتمنعك عن الأكل والشرب وأشياء يجوز أن تصنعها وأنت صائم. يبقى واخدة رقعة من الإيه؟ من الصوم. طيب والحاج؟ قال لك ده في كل صلاة بتمثل البيت قدامي طبعا. طب وحتة بقى الزكاة بقى عرفنا ان دي جامعة والزكاة. قال لك الزكاة تعويض فاقد القدرة لتوجد له مقومات يؤدي بها اركان دينه. فاقد القدرة ما عندوش، تبقى دي تعمل ايه؟ تخلي كل الناس قادرين. ليه؟ لان الضعيف تبقى قدرته في مين؟ في تميز قدرة القوي. لان القوي العادي بيعمل على قده، القوي اكتر شوية بيعمل ايه؟ بيعمل لنفسه ويزيد شوية يبقى يدي للفقير، والحياة بقى تديله بقى طموحات ومش عارف ايه، تخليه ايه يجدعن ويعمل ومش عارف، يقولك ولادي وولاد ولادي ومش عارف ايه، وتقول له اعمل يا اخوي، لان الفقير هياخد العموله بتاعته، وما دام هياخد العموله بتاعته يبقى الله. اذا حركه الحياه على الاثنين دول، القيم وحركه الحياه، صلاه ومين؟ صلاه وايه؟ وزكاه. كلمه سرا وعلانيه حين يردد امرا بين امر ومقالبه ومقابله يبقى يشيعه على اي صوره. ما دام سر وعلم تبقى ما تقولش بقى لا ده سر بس، لا ده علم بس، يبقى اشاعه ولا ما اشاعوش؟ يبقى ما دام جاب امرين اثنين متقابلين كده يقولك انا بدي اشيعه، لان لما اقول انفق سر عشان ما تبقاش مراعي، انفق علانيه علشان تبقى قدوه مثلا، يقول لك لا اعمل سر ومين كل ما يسر لك. فان كنت في واجب، في واجب انفق علانيه عشان تبقى أسوة للغير، وعلشان تمنع الناس من انهم يقعدوا يغيروا في عرضك، يقول لك يا اخويا عنده فلوس قد ايه ولا بنشوفوش يبز بحاجه ولا يمد بحاجه، هتمنع دي. وفي الصدقه التطوعيه يعملها سر، والسر ده النبي قال لا تصعب حتى لا تعلم شماله ما ايه ما صنعت يمينه، انما هل دي في الـ في, الـ في الامر المفروض عليه؟ لا، ان الله يحب ان تشيع تكليفات الله امام اعين الناس جميعا. بنشوف ناس بيصلوا بنشوف ناس بيزكم، بنشوف ناس بالايه بيصومهم، بنشوف ناس بيحجهم. ليه؟ لان ما يبقاش الامر بس عظة تكليفية كلامية، بل عظة اسوة عملية. ويمكن انتوا بتبصوا تلاقوا مثلا البلد مثلا من البلاد ما يروحش فيها ناس الا انهم مثلا يحجوا الا لما شاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده، وتبقى الاسوة ايه. والتاني مثلا يجي واحد يقول لك ابن مسجد، التاني برضه بده ابن. الاسوة الفعلية، ما دام الاسوة الفعلية تيجي تبقى كل تكاليف الاسلام واضحة. مش نعمل تكاليف الاسلام في خفاء، يبقى كأن المجتمع الايماني ملوش شخصية. المهم ان يكون للمجتمع الاسلامي شخصية، بحيث يجي الوقت الله اكبر تلتفت تلاقي الكل مستجيب لهذا الدعاء. رمضان ما بتلاقيش حد مثلا فيه فاطر مثلا، يبقى دي معناها ايه؟ ليه؟ لان الاسوة تمنع استخزاء النفس امام الجمهور. استخزاء النفس امام الجمهور يعني ده بيصوم وده ما يصوم. ولذلك اللي ما بيصومش بس بيبقى مستتر دايما. ليه يستتر؟ الا ان كان بقى متوقح قوي قوي. بيستتر ليه؟ عشان ايه؟ ده مش عايز يظهر امام الناس. زي بعض، ما تظهرش امام الناس وتبقى عادة لك بعدين. يلا زي بعض. سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فيه عمل تقدر تأجله، تقول لك يا سيدي بكرة نعملها ولا نعمل الشيء الفلاني بكرة. أم قال لك لا، إلا الغايات التي لا توجد فيها أعواض. الغايات اللي ما توجدش فيها أعواض انتهزها بقى دلوقتي. في اليوم الآخر اللي هيجي بيع ما تقولش أبقى اشتري، ولا هتيجي صداقة يقول لك ده هيكرمني وياخد بإيه بإيدي، ولا هتيجي شفاعة إلا لمن أذن إيه لأن أذن. فبيقول إيه؟ اعجلوا بالعمل الطيب والإنفاق سرا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. البيع والخلال المعاوضات. البيع معاوضة متقابلة، ده دفع ثمن وده خد سلعة. طب ولا خلال يعني ايه؟ الخلال دي يعني المخلة. معنى مخلة يعني الصديق الوفي الذي تلزمه ويلزمك خليل. ولذلك الشاعر لما حب يبين لنا من كلمة خليل دي معناها الدقيق قوي، قال ايه؟ ولما التقينا، يعني هو من يحب هو وصاحبه، ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين زابا لوعة وعتابا. هما كانوا بعاد عن بعض وبعدين ايه اتقابلوا، فلما اتقابلوا يا شيخ ما زي ما زابا لوعة وايه. شوف بقى كلمة خليل، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. يبقى المخلى يعني ايه؟ ان كل واحد منهم ايه يتخلل الثاني. ولذلك يجي الفلاسفه يقول لك انت لا تكون صديقا الا اذا قال احدهما للاخر يا انا، مش يا انت. اما يبقى انت وانا يبقى لسه، انما يا ايه. فهو بيقول خليل يعني ايه؟ تخلل كل واحد حتى صار ايه كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وإيه. فكذلك الأخلة لما تيجي لا تقدر تقول أشتري جنة أو تفدي نفسك من العذاب، ما فيش. ولا فيش مخلة يعني صداقة متخلخلة بحيث إن هو يفيض عليك من حسنات بتاعته. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك بعض برضو السطحيين من الذين يحبون أن يتوركوا على القرآن يقول لك إيه؟ الله يقول لا بيع فيه ولا إيه؟ خل ولا خلال. وبعدين يجي في آية إيه؟ ولا خلة. وبعدين يجي في آية الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، فأثبت الأخلاء الخليل. تقوم تقول له الأخلاء على السوق، أما الأخلاء على التقوى ساعة ما تشوف تقول له كتر خيرك أنت بقيت تعن على التقوى، انت بقيت تعمل وياه كذا يحبه. والتاني اللي عمل وياه وزيانه له المعصيه ساعه ما يشوفه يقول ابني اللي عملت فيه انت اللي وديتني في داهيه انت. الاخلاء يبقى المخلى الممنوعه اللي هي مخله ايه؟ مخله السوء. انما مخلص الطاعه الذي اعطاه على طاعه ساعه ما يشوفك يستشرفه لك ويقول لك يا سلام انت عملت فيها وعملت فيها وعملت ويبقى فرحان بيك. لكن الثاني التلميذ اللي قاعد زي اللي تلميذ زيه انهم يلعبوا ويطلعوا وما يروحوش وبعدين سقطوا الاثنين ساعه ما يشوف دوك هينبسط بيه ولا يزعل منه؟ يزعل. طب واحد تاني بقى التاني زميله ياخده بالعافيه يقول له تعال بس افهم القطعه دي نقعد نذاكر سوا نقعد مش عارف ولما ينجح يعمل ايه؟ يقول لي يا شيخ كتر خيرك انت عملت فيها كذا وعملت فيها كذا وعملت فيها كذا. اذا فالخله المنفيه او الخلال المنفيه في الايتين ايه من ذا الذي يشفع عنده الا لا بيع فيه ولا خله والايه هذه الايه يبقى المراد نفي الخله الايه السيئه انما الخله الحسنه ما تشوف. يبقى البيع مقابل. طب والمخلة خليلك مش هيبيع لك بقى يبقى دي اسمها التكرم بقى التكرم لا هتيجي لك بتمن ولا هتجي لك ايه ولا تجي لك تكرم. التكرم ده قد يكون تكرما لانك انت عملت له اشياء من قبل كده. واحد قاعد يعمل وجه جمائل كثيرة وبعد ذلك جاء لك في شيء وبعدين انت اكرمت قلت له يا شيخ ما خدش لا لا ما خدش تمن دي ليه؟ انت قدرت ان هو قدرت ما عاد عليك من نفع قبل الصفقة يبقى ده تكرم ولا بيع؟ ام قال لك هو في الواقع ظاهره تكرم انما في الواقع دي مقايضة لانه عمل فيك ايه فانت قومت جميله معك بالامس وحبيت ترد له او ان تصنعه لانك تريد منه شيئا بعد هذا يبقى برضو فيه اعواض انما التكرم تكرم كده بس من غير ايه من غير لا سابق ولا ولا ايه ولا لاحق. من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال اي مخله وصداقه وتكرم ما فيش الكلام ده. الله الذي خلق السماوات والارض بعد ما بين لنا السعداء وبين لنا الأشقياء وضرب المثل بالكلمة الطيبة وضرب المثل بالكلمة بالشجرة الخبيثة كل دي الله سبحانه وتعالى جاء بعد ذلك بما يهيج في المؤمن فرحه بنفسه لأنه آمن بالإله الذي صنع هذه النار وتهيج الحسرة في نفس من لم يؤمن بمن صنع له هذه النعم ولذلك يذكر نعما لا يشترك مع الله فيها أحد شيء أبدا. فقال إيه؟ الله الذي خلق السماوات والأرض ليه؟ أم قال لك لأن السماء والأرض دول هم الظرف لنا كلنا ودول الأصل. والقرآن قال إيه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإيه؟ أكبر من خلق الناس. فإذا كان الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض ما قالش بقى بغير عمد وقالش الأرض فيها إيه يعني دي بس إجمال ولفت نظر لأن في آيات تانية هتبقى مذكرات إضاحية لمين حولك السماء بلا إيه ومن ما تجدش فيها فطور يبقى دي كلها أمور متعلقة بمين متعلقة بالسماء والأرض برضو إيه خلق خلق فيها الجبال الرواسي وقدر فيها مش أقوتها الكلام ده بقى يتعلق بالأرض. هنا اللمحة أن بقول له بص إلى خلق السماء والإيه والأرض وحين يتكلم في خلق السماء والأرض يأتي بشيء لم يدعه أحد على كثرة المدعين من الملاحدة. مسألة دي حد جابها من ناحية أن أنا خلقت السماء والأرض حدش هيجيب أشياء لا يدعيها أحد عشان تبقى إيه ألزم في الحجة للخصم. فما دام تبقى الزم في الحجه للخصم يبقى امال خلاهم اللي خلاهم ما يامنوش به ايه يبقى لازم لدد لدد غير خاضع لمنطق متقدم يبقى هو كفر لانه عايز يكفر انما باسباب من غير ايه اسباب. الله الذي خلق السماوات والارض وحين يحكم الله حكما ولا يوجد له فيه معارض ولا منازع يبقى سلم له. لو أن الناس كلهم مؤمنين بالإله كان يقولوا هم هيكذبوه بقى، ما هو قال أني خلقت وإحنا مؤمنين به خلاص زي بعض هو عمل. قال لا، لكن ده فيه كافرين. يبقى الكافر كان يكترئ ولا ما يكترئش؟ ما مع ذلك لم إيه؟ لم يكترئ. وإن ورطتهم يقول لهم من خلق السماوات والأرض يقولوا إيه؟ ليه؟ كأنه أدار الجواب على رأسه بكل شيء مع أنه كافر، فلم يجد جوابا أمام نفسه حياء لازم يقول الله. ليه؟ لأن لم يدعي أحد أنه إيه؟ وإذا ادعى إنسان شيئا ولم يدعي المقابل له بعد إعلانها يبقى تثبت لمن ادعاها إلى أن يوجد مخالف. الله الذي خلق السماوات والأرض، كلمة الله بيجيبها هنا علشان الله هي مناط الصعوبة في التكليف، لأن كلمة رب عطاء بيدي، إنما الله بيطلب تكليف، فبيجيب لهم الحتة اللي هي إيه؟ اللي هي صعبة عليهم، يقول لهم الله اللي هو أنتم زعلانين عشان بيكلفكم بأشياء تقف أمام شهواتكم هو اللي خلق السماء والأرض، إنما لو كان الرب ما هو الرب اللي عمل، فجاب من كلمة إيه؟ الله، يعني المعبود، معبود يعني في إيه؟ في تكليف، تكليف بيمنعني عن فعل وبيأمرني بفعل، الفعل اللي بيأمرني فيه نفسي مش عايزة تعمله، الفعل اللي بينهاني عنه نفسي

المقابلة للأرض، لكن التحقيق أن السماء هي كل ما علاك فأظلك، كل ما علاك فأظلك يسمى إيه؟ لأن سما في حاجة تحت أرض وفي حاجة أسمى من الإيه؟ كده تبقى كل ما علاك فأظلك يقال له سماء. والمطر ما بينزلش من السماء اللي هي مقابلة للأرض، بل بينزل مما علاك من الغيم والسحاب. ألم تر أن الله إيه؟ يزجي إيه؟ سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله إيه؟ ركام، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من ايه. يبقى كل ده نازل من ايه. والعلم التجريبي اثبت لنا انك اذا مثلا صعدت في طائره قد تطير بك الطائره فوق سحاب. لما تطير بك فوق سحاب، السحاب يمطر على الحته اللي انت، انما ما فيش من فوقك حاجه. يبقى اذا السماء دون مطارك، المطر نزل من دون ايه؟ من دون مطر. يبقى هو مش نزل من السماء. او انك حين تنسب النزول الى السماء لان كل امورنا من اعلى، كل امورنا من ايه؟ من اعلى. ولذلك الحديد الذي تحضنه الجبال طفولة ويكبر وينضج، الحديد اللي بينضج في الجبال يقول وانزلنا الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأنه إيه؟ يبقى كله نزل من إيه؟ من السماء. إما لأن نزول الأمر بتكوينه من السماء، لكن عندنا هنا نزل من السماء يعني من السحاب إن أردت به الحقيقة، وإن أردت به الأمر الأعلى يبقى كله من مين؟ كله من السماء. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات هي الاشياء اللي ما تتاكلش نفسها كده، يعني ما بيجيش شجره ليمون مثلا او شجره عنب وتاكل الورق بتاعها والاعشاب والبتاع دي، اسمها ايه؟ شيء فيها يؤكل وشيء يبقى. انما مثلا بناكل فجل، بناكل جرجير، بناكل كرات، ما يبقاش ايه اسمها ايه؟ ثمرات. رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. سخر لكم الفلك، التسخير معناها قهر شيء ليكون في خدمة شيء، قهر شيء ليكون في خدمة شيء، هذا معنى التسخير. طيب سخر لكم الفلك، ده الإنسان هو اللي قاعد يصنع السفينة وهو اللي عملها ومش عارف ايه. قال له ايوه يا اخو، هو انت اللي عملتها؟ انما انت عملتها ازاي؟ طب انت بخدت خشب من ايه؟ والعقل اللي هداك الى قطع الخشب كده وتسويته وعملوا الواح ومش عارف ايه، وبعدين جبت الدسر وحملناه على ذات الواح ودسر الحبال او المسامير، وبعدين الميه اللي هي على السيوله والاستطراق وتمشي فيها وتبقى عميقه عشان البتاع ما يوصلش للقاع، كل دي عمايل مين؟ عمايل الحق سبحانه وتعالى. وسخر لكم الفلك، كلمه الفلك تاتي مره ويراد بها الشيء الواحد، ومرة تأتي ويراد بها إيه؟ الكل. أم ترى أن الله سخر الشمس والفلك التي تجري في البحر بإيه؟ بأمر. وبعدين هناك في سورة في سيدنا مسألة قصة سيدنا نوح ويصنع الفلك، أصنع الفلك بأعيننا، يبقى كلمة فلك تصلح أن تكون إيه؟ جمعا، وأن تكون إيه؟ وأن تكون مفردا. بعض العلماء يقول لك إذا عاد الضمير عليها بالتأنيث تبقى للجماعة، وإذا عاد عليها بالتذكير يبقى للإيه؟ المفرد. في الفلك المشحون يبقى معناها أنه إيه؟ أنه واحدة. نيجي نقول له بس يعني أنت القضية مش غالبة، القضية أنت قلتها كده، إنما القضية أن ربنا لما جه يتكلم على صناعة سيدنا نوح للسفينة قال إيه؟ وحملناه على ذي ألواح ودسر، ولا ذات ألواح ودسر، وقال تجري ولا يجري بأعيننا؟ قال تجري. يبقى إذن التأنيث ما هو دليل لا الجمع ولا الإيه؟ ولا الإفراد. فإن أردت بها سفينة تبقى تجيبها وإن أردت بها وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الأنهار، شوف كلمة بحر دي احنا نعرف منها المالح مش كده، والأنهار اللي هي الايه؟ العذبة. جاب التسيير في البحر لأن مش كل نهر تقدر تمشي فيه.

0: سفينة يمكن بتاع كده ملوش عمق علشان تمشي فيه سفينة ولا ضيق ولا بتاع ولا أي حاجة، إنما بحر تمشي إيه؟ تمشي فيه. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. ولذلك بأمره قال لك ما تفتكرش إنها يعني ماشية كده، ده أنا إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن يشأ يسكن الإيه؟ الريح فيظللن رواكد على ظهره. يبقى ما كانش أمره تبقى ما تنفعش، يبقى ما انت عملت صحيح خدت الخشب وشقيته وعملته مش عارف ايه وضبته، وبعدين هو خلق لك الماء اللي هتمشي فيها، خلق لك الشجر اللي منه، خلق لك الدسر ان كانت العبال او المسامير، خلق لك البحر اللي هتقدر تمشي فيه، خلق لك الريح اللي هو
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: سهولة. مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66.
3: وتعالى حينما تكلم عن الريح، ظاهر الشكليين اللي بينظروا إلى ظاهر الأشياء قال لك أهي نقضت الآية، ما عدناش بنسير السفن بالريح، عدنا بنسيرها بإيه؟ بالوقود، إن كانت بالبخار فهي بالريح أيضا، لأنك بتغلي المية والمية تعمل إيه؟ البخار، والبخار ياخد حيز أكتر ويدفع البتاع. ثم من قال لك أن الريح هو مطلق الهوى بس؟ طب اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب إيه؟ ريحكم. إيه ريحكم؟ يعني إيه؟ قوتكم. يبقى الريح مراد بها القوة المطلقة، جاءت من هواء أو من بخار أو من كهرباء أو من ذرة، تبقى هي ماشية ولا مش ماشية؟ ماشية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-3333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً.

الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم.

من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

موجز الأنباء والبداية محلياً، اندلع حريق صباح اليوم الخميس في قارب صيد بالقرب من ميناء المعلى الدكة بمحافظة عدن وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان من موقع الحادث. استقبل معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبد المجيد العبادي أبطال الوطن من طلاب مدارس سما عدن ومدارس النبراس الحائزين على المركز الأول في البطولة العالمية للروبوتات GRC التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة. عربياً وعالمياً، شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران ليلاً بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، بينما رد الحرس الثوري اليوم معلناً استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. أكد علماء من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن غرب أوروبا شهد أكثر شهر يونيو حرارة على الإطلاق، وذلك بعد أن سجلت موجة حر شديدة في نهاية الشهر أعلى درجات حرارة، وتسببت في اضطراب إمدادات الكهرباء وتعليق الدراسة. في الاقتصاد، حافظ الدولار الأمريكي على استقرار مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الخميس، حيث انعشت الهجمات المتجددة من الولايات المتحدة وإيران الطلب على الملاذ الآمن. تراجعت أسعار الذهب الخميس لتقترب من أدنى مستوياتها في أسبوع مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي رفع أسعار النفط وعاد المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تدفع مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. الرياضة المحلية، عقدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم فرع عدن اجتماعها اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد في ملعب الشهيد الحبيشي بمديرية تأصيرة برئاسة رئيس اللجنة عماد وجدي أنور وبحضور عدد من أعضاء الاتحاد. ومن أخبار المونديال، يخوض المنتخب المغربي مواجهة مرتقبة أمام نظيره الفرنسي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك في افتتاح مباريات دور الثمانية، حيث يسعى أسود الأطلس إلى حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

0: الجوهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزة بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وفي الحقيقة إن الفرحة بلقائكم تتجدد مع كل حلقة من هذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن يجزيكم خيرا على لطفكم وإنصاتكم ومتابعتكم، وأسأل الله تعالى أيضا أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يزدادون علما وهدنا توفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بالتفصيل حول بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة والطهارة، وذكرنا أيضا بشيء من البيان ما يتعلق.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: بالإمامة، وذلك في الحلقة الماضية تكلمت عن الإمامة وحال الإمام مع المأمومين وما هي الواجبات على الإمام. اليوم سوف نتكلم إن شاء الله عن من لا تصح إمامته من الناس، ومن ينبغي أن يقدم إماما بين الناس. وذلك أيها الأحبة أن الإمامة مسؤولية كبرى ووظيفة عظيمة، أن يتقدم المرء بالناس ويصلي بهم ويكون بينهم وبين رب العالمين، ولا بد أن يكون الإمام له صفات تجعله يستحق أن يتسنم هذا المنصب العظيم الذي كان فيه الأنبياء والمرسلون من قبله. ولذلك لا ينبغي أن يكون إماما إلا من كان فيه صلاح وتقى، ويكون من أصلح الموجودين على الأقل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما قال يا أم القوم أكبرهم سنا أو مثلا أكثرهم مالا أو أرفعهم شهادة، قال أقرأهم لكتاب

0: سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمقصود أنه لا ينبغي أن يكون الفاسق إماما للناس، خاصة يا جماعة من كان الناس يعلمون أنه فاسق. يعني بعض الناس مثلا مشهور عند الناس أعوذ بالله أنه يزني، أو مشهور عند الناس أنه يتعاطى الخمر أو غير ذلك من الأمور، الأصل ألا يتولى الإمامة. كذلك مما ينبغي الحرص عليه أن يكون الإمام الذي يصلي بالناس رجل يؤمن على شروط الصلاة، وأن يكون صالحا لإمامتهم ومنضبطا أيضا بالمواعيد. لا ينبغي أن يكون مثلا إمام المسجد ممن يغيب عن جماعته أو ممن يتأخر في الوصول إليهم أو نحو ذلك. وكذلك من أحكام الإمامة أنه لا يجوز أن تأم المرأة الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمن امرأة رجلا، كما رواه ابن ماجه. فلا يجوز المرأة أن تأم الرجال بمثله، يعني ما يجوز إنسان مثلا لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد ويصلي بالناس، فيوم هو بالركوع والسجود وهم يعني يركعون ركوعا تاما وسجودا تاما، هذا لا ينبغي له أن يصلي بالناس. طبعا إلا إذا مر مرتين، كأن يكون شخص مثلا مقعد وعالم وله جلالته فقدموه ليصلي بهم مرة أو مرتين، الأمر في ذلك سهل. أما أن يكون الأمر يعني دائما على مثل هذا الحال وهو الإمام الراتب فلا، الأصل ألا يكون إماما راتبا. لكن لو إمام المسجد مثلا العادي يوم من الأيام جاء وهو مثلا مريض أو رجله تؤلمه أو نحو ذلك فصلى بهم جالسا، فإنهم يصلون وراءه جلوسا ما في مشكلة. لكن أن يكون هذا الإمام قد جاء وهو الإمام الراتب الذي سيصلي بهم جميع الصلوات وخلاص هذا هو الإمام الرسمي، لا ينبغي أن يكون يعني عاجزا عن الركوع والسجود. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، قالت: فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وذلك لأن الإمام الراتب ينبغي تقديمه إذا كان أحيانا مرة مرتين ثلاث سيصلي بهم جالسا للضرورة فيصلون وراءه جلوسا. أما أن يكون هذا الإمام الراتب يصلي بهم سنة سنتين ثلاث وهو مقعد ويصلون وراءه جلوسا، فهم في هذا الحال تعمدوا أن يتركوا ركنا من أركان الصلاة ولا ينبغي لهم أن يتركوه إلا لحاجة. كذلك أيها الإخوة والأخوات، ممن لا ينبغي أن يصلي بالناس من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما، يعني مثلا من كان مبتلا بسلس البول مثلا، أو كان مبتلا بسلس الريح أو نحو ذلك، يعني أن يكون البول يخرج منه بغير اختياره وتحكمه، أو يكون مثلا الريح كذلك يخرج منه بغير اختياره ولا تحكمه، فهذا أيضا لا ينبغي أن يصلي بالناس، بل يصلي بهم من كان يعني غير متنجس في بدنه، غير محدث في صلاته. طبعا يصح أن يصلي بهم أحيانا ما في مشكلة، يصح أن يصلي بهم أحيانا، لكن يا جماعة أن يصبح الإمام الراتب عنده هذا المرض لا ينبغي له ذلك، بل الأصل أن يكون الأمر على خلاف هذا. وكذلك ممن تصح، طبعا هنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل، وهي لو أن الإمام صلى بالناس ثم تذكر بعد الصلاة أنه على غير طهارة مثلا، أو أن في ثوبه نجاسة، فهذا ما في مشكلة، صلاته صحيحة. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم ذهب ليقضي حاجته، يعني مثلا يتبول أو نحوه، فلما نزع ملابسه رأى فيها أثر جنابة، فإذا هو محتل بالليل ولم يعلم بأنه احتل.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة.

0: إنجازات عائلتي دائماً مستمرة. إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فذهب واغتسل وأعاد صلاته لوحده ولم يأمرهم بإعادة صلاتهم. فالمقصود أن الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير طهارة لا يجب عليهم الإعادة، يجب عليه هو فقط أن يعيد، أما هم لا يجب عليهم الإعادة. هذا شيء. الأمر الثاني، في فرق بين الإمام اللي مرة من المرات أو مرتين اكتشف أنه على غير طهارة وبين الإمام الذي يكون أصلا دائما على حدث دائم، فهذا ما يجوز له أن يصلي بهم. أما إذا كان الإمام مرة مرتين أو نحو ذلك هذا الأمر سهل، ويعني البشر من طبيعتهم أنهم قد ينسون أحيانا. كذلك إذا كان الإمام على ثوبه نجاسة وانتهى من الصلاة وصلى وانتهى، خلاص الصلاة صحيحة. مثل ما تقدم معنا لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه وأثناء الصلاة نزعا عليه، المهم لما الصحابة رأوه قد نزعا عليه نزعوا نعالهم مثله. أول ما انتهى من الصلاة قال: يا رسول الله أنت نزعت نعالك في الصلاة، ليش؟ طيب ما هي السنة أن نصلي بنعالنا، لماذا نزعت نعالك؟ فقال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما قذرا، فيهما نجاسة، فنزعتهما. طيب السؤال الآن، هل أعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مضى من صلاته؟ يعني نفرض أنه صلى ركعة ركعتين بالنجاسة، هل أعادها؟ لا، ما أعادها صلى الله عليه وسلم، إنما أكمل صلاته بعدها على أساس ذلك. إذا الإمام إذا صلى على غير طهارة ولم يعلم بنفسه، أو كان مثلا الإمام يعني صلى بالناس ثم بعد ذلك رأى على ثوبه نجاسة، فالصلاة على هذا الحال صحيحة. كذلك لا تصح إمامة الأمي. الأمي هو الذي ما يعرف يقرأ، يعني يفرض أن الإنسان كبر قال الله أكبر ثم قال الحمد لله رب العالمين مثلا، ثم قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبدأ يلخبط الكسرة فتحة والفتحة كسرة والضمة تنوين، وبدأ يعني يلخبط الآيات بعضها مع بعض، هذا لا يجوز أن يصلي بالناس إلا أن يصلي بمثله، إلا أن يصلي بمثله. فإذا كان هو أحسن واحد من الموجودين، يعني مثل الأعور عند العميان، نقول ما في مشكلة صل بالناس. أما يا جماعة إذا كان هذا الشخص في من هو أحسن منه فلا، إذا كان فيه من هو أحسن منه فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام أما قوما وهم له كارهون. والحديث رواه الترمذي وحسنه. طبعا حتى الحديث يا جماعة إمام أما قوما وهم له كارهون لا بد أن يعرف سببه، يعني ما يقول واحد يا أخي أنا ما أحب هالإمام ونحن كارهون أن يصلي بنا. قلنا لماذا؟ قال: لين شكله ما هو جميل، ولا والله يا أخي طوله ما هو عاجبنا، ولا قصره ما هو عاجبنا، ولا وظيفته ما هي عجبتنا. نقول يا جماعة إذا كان السبب غير شرعي لا يلتفت إليه، إذا كان السبب غير شرعي لا يلتفت إليه. لو قالوا نحن غير راضين بهالإمام، قلنا لماذا؟ قالوا يا أخي ما يعرف يقرأ ولا يتم الركوع والسجود، يركع ويسجد بسرعة، أخلاق سيئة معنا، إذا جئنا نسأل أو كذا يبدأ يصرخ فينا بنا ويعبس في وجوهنا، يا أخي ما نحب هالإمام. نقول إذن الإمام ينطبق عليها الحديث: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ورجل أما قوم وهم له كارهون. أما يا جماعة إذا كانت الأسباب تافهة، مثل يقولون والله يا أخي مثلا هذا يعني مثلا غير كريم معنا، هذا وظيفته ليس مع الشهادة الدكتوراه، نبغى إمام دكتور، هذا الإمام يعني بدأوا يذكرون أسبابا ليست شرعية، هذا لا يلتفت إليهم، إنما يلتفت إلى الأسباب الشرعية. إذن يا جماعة، الأخطاء التي تقع في الصلاة وكراهية المأمومين للإمام لا بد أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية. يعني مثلا الإمام الذي يخطئ في صلاته مثلا خاصة في الفاتحة، ينبغي أن ننظر إن كان هذا الخطأ يغير المعنى، يعني مثلا يقرأ بدل ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا غير المعنى. أو مثلا قرأ صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بلا شك أنه خطأ. أو مثلا قال بدل ما يقول اهدنا الصراط المستقيم قال أهدنا الصراط المستقيم، طبعا اهدي يعني دلنا وأهدي يعني أعطنا، فهذا غير المعنى، بدل ما يقول يا ربي دلنا على الصراط المستقيم قال أهدنا عطنا هدية الصراط المستقيم. أو كذلك من يبدل الراء غينا أو لاما أو السين تاء، مثل الذي يقول بدل ما يقول الصراط قال الثراط مثلا غير المعنى. أو مثلا يبدل الراء غين، مثل ما يقول بدل ما يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم مثلا، فهذا غير المعنى. الأصل ألا يصلي بالناس. قد يقول البعض يا أخي طيب إيش ذنبه يا أخي، ربي خلقه كذا. طيب يا أخي ليس مهم أن يصبح إماما، هذا يا أخي يصبح مؤذنا يصبح موظف عادي، يعني لازم ألا يكون إمام؟ كما أن ليس كل الناس يكون طبيبا، يعني لو جاء طبيب الآن مثلا يعني نظره ضعيف جدا وقدم إلى كلية الطب طالب ومعدله من أحسن المعدلات ونسبته رفيعة في الثانوي، ثم لما أراد أن يقبل عمله لفحص طبي قال أنت غير مقبول في كلية الطب. لو قال يا أخي طيب إيش ذنبي، ربي اللي جعل عيني نظرها ضعيف. طيب ليس مهما أن تصبح طبيبا يا أخي، اذهب كن مهندسا أو كن يعني في أي وظيفة أخرى، فليس مهما أن يكون كل واحد يصلح الإمامة. كذلك مما يتعلق بالإمامة أنه ينبغي إذا كان الإمام يعني فيه ملاحظة ينبغي على المؤمنين أن ينبهوه. يعني مثلا أفرض أن بعض الأئمة يرتل ترتيلا معينا ويظن أن المأمومين مبسوطين على هذا وهم لا يرغبون في ذلك أبدا، فالأصل أنهم ينبهونه على هذا، ما تكون المسألة يعني يجاملونه أو يسكتون ويتكلم بعضهم مع بعض، لا بد أن ينبهوه على هذا. وعموما أيها الإخوة والأخوات، يعني من ذا الذي ترضى سجياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يعني كون الإمام مثلا عليه ملاحظة يا أخي ما يعني أن الإنسان أبد ليس عليه ملاحظة، كل ما يكاد يخلو بشر من أن يكون عليه ملاحظة. فأنتم إذا أردتم إماما يعني على مثل هذا الحال تاما 100% فهذه مشكلة. أذكر أن قرأت بعض كتب الأدب قالوا إن رجلا أقبل إلى رجل آخر في سوق الدواب، سوق الدواب اللي يباع فيه الإبل ويباع فيه الغنم ويباع فيه الحمير والبقار وغير ذلك. المهم فأقبل رجل إلى بياع حمير فقال له أريد أن أشتري حمارا دابة تنقل عليها. قال طيب ما وصف الحمار؟ ظن أنه سيقول أريد حمارا مثلا سمينا أو نحيلا أو حمار مثلا أسود أو أبيض. قال أريد حمارا إن أمرته أن يمشي مشى، وإن طلبت منه أن يقف وقف، إن ركبته أسرع، وإن ركبه غيري حرن يعني وقف في مكانه، وإن دعوته جاء، وإن نهرته سكت. فما شاء الله كان هذه صفات حمار، هذا لو يبحث عن آدمي بهالصفات يمكن ما يجد. فالتفت إلي صاحب الحمير وقال يا أخي انتظر حتى يمسخ الله أحد أصحابي حمارا وأبيعه لك. يقول أشوف لي واحد من أصحابي عاقل وكذا، إذا الله قلب حمار بهالصفات أبيعه لك. فالمقصود أن إذا كان مثل هالدواب وغيرها أحيانا لا يرضى الإنسان كل السجايا التي فيها. الآن لو تسأل زوج هل أنت راضي عن زوجتك 100%؟ قال والله يا شيخ أنا راضي مثلا 90% لكن 10% لي ملاحظات. هي كذلك لم ترضى عن زوجها هذا الرضا، الطلاب لا يرضون عن مدرسيهم، ما في يا جماعة كامل إلا الله سبحانه وتعالى، ومن كمله الله تعالى من أنبيائه ورسله. لكن الذي أعني أننا لا ينبغي أن نطالب الإمام بصح 100%. نقول يا أخي ودنا نكون إمامنا صوته حسن مثل الإمام اللي في المسجد الفلاني، وصلاته خفيفة مثل الإمام الثاني اللي في المسجد الذي بجانبنا، ويكون مظهره جميلا مثل الإمام اللي في المسجد الثالث الذي في الحارة المجاورة، ويكون مثلا لطيفا في تعامله مثل الإمام اللي مرة صلينا معه في المكان. وأنت تريد مجموعة صفات أئمة تجتمع في إمام واحد؟ لا، الأصل أن يتحمل وأن يغتفر يعني خطأه لصوابه. كذلك أيها الإخوة والأخوات، مما يشرع للإمام في صلاته إذا أراد أن يصلي بالناس أن يعلم أن هذه الإمامة هي مرتبة عظيمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاها بنفسه، وكان الصحابة يقول بعضهم: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. والله عز وجل ذكر أن من دعاء المؤمنين أنهم يقولون: واجعلنا للمتقين إماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه بعدة توجيهات للأئمة، منها مثلا قوله: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن منكم منفرين. منفرين يعني ينفرون الناس ويبغضونهم في الدين. ثم قال: فأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وقال أحد الصحابة: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك. وينبغي أن ننتبه إلى أمر هام، وهو يا إخواني، لما نتكلم عن التخفيف في الصلاة وما يتعلق به، ينبغي أن ننتبه إلى أن هذا التخفيف بحد. يعني ما يعني التخفيف أن الإمام كلما صلى بالناس يقرأ لهم مثلا سورة قل الله واحد، ثم يقول: والله أنا أخفف عليهم، أو مثلا كلما صلى بهم صلاة قرأ بهم آية وانتهى، مثل ما ذكروا أن إماما صلى بالناس وكان هؤلاء الناس دائما يلومون: أنت طولت، أنت طولت، فمسكين صار يقرأ بهم آية آية، من كثر ما يقولون طولت علينا صار يقرأ بهم آية آية. فمرة قرأ قوله تعالى: فيهما جنات فيهما من كل فاكهة زوجان، في سورة الرحمن، ثم ذكر بعد ذلك الآية التي بعدها آية واحدة فقط، هي قول الله تعالى: مدهامتان. فقرأها، قال يعني: ولا الضالين، قالوا آمين، ثم قرأ آية بس، قال: مدهامتان، الله أكبر، وركع. بعد الصلاة قالوا: يا أخي طولت في القراءة. قال: يا جماعة هي آية واحدة. قالوا: طيب ما يكفي مدهامة واحدة؟ لازم مدهامتان تجمعها في ركعة واحدة؟ فالمقصود من هذا أن يعني هذا التطويل لا ينبغي أن يكون كل واحد يقول طولت علينا يوافقون يقولون يقول نعم طولت عليكم، لا. ينبغي النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ، لما كان معاذ طول بأصحابه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لي: يا معاذ اقرأ بإيش؟ قل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر. قال: يا معاذ اقرأ بسبح، اقرأ بالغاشية، اقرأ. فكان يدل على سور: سبح نصف صفحة، الغاشية ثلاثة أربع صفحة. ليس معناها، ما قال اقرأ بقل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر، لا. فكذلك يا جماعة، لما نقول الإمام يخفف، ينبغي أن يكون هذا التخفيف المطلوب منضبطا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا ينبغي الإمام أن يبالغ في التخفيف في الركوع والسجود. بعض الأئمة: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. أحيانا ما يتدارك المأموم أن يسبح وأن يعني يتم ركوعه وسجوده. كذلك لا بأس الإمام إذا صلى بالناس أن يطيل الركوع أحيانا انتظارا لبعض القادمين. يعني فرضا نفرض أن إمام يصلي بالناس وأثناء ركوعه شعر أن هناك يعني ناس يعني أنهم قادمون الآن سيدركون الركعة، فلا بأس أن يطيل قليلا، لكن ننبه لأنهم لا ينبغي أن يعملوا حركات. يعني بعض الناس يقول: إن الله مع الصابرين، يعني انتظرنا شوي، أو يقول: لا إله إلا الله، يعني ترى نحن هنا موجودين انتظرنا. لا ينبغي أن يشغل الناس بهذا. أنت لماذا تتأخر؟ يعني تزيد الطين بلة، تتأخر وتشغل الناس في صلاتهم أيضا. لكن إن سمع الإمام صوت الباب قد فتح، أو سمع مثلا يعني صوت إنسان يمشي أو فرقعة مفاتيح أو نحو ذلك، يعني سمع بأن أحدا يأتي، لا بأس أن يطيل الركوع قليلا لأجل انتظارها. لكن ينبغي أيضا أن هذا الركوع لا يطيله بشكل طويل، بحيث أنه أيضا لا يشغل الناس الذين يصلون وراءه. كذلك من الواجبات على الأئمة، وهذا قد تقدم معنا مرارا، أن يكون هذا الإمام معلما لما وراءه. يا جماعة، كم من الناس أحيانا يصلي خطأ ولا يتم ركوعه ولا يتم سجوده، والإمام هداه الله يأتي: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، السلام عليكم ورحمة الله، ويخرج إلى بيتهم. لا ما عمره قرأ من كتاب، ولا عمل لهم درسا، ولا زار الجماعة، ولا أصلح بين المتخاصمين، ولا نظر في بعض الشباب الذين لا يصلون معه. تجد مثلا يصلي معه رجل كبير في السن وعنده في البيت خمسة أو ستة من أولاده كلهم لم يحضروا الصلاة، ولا تجد هذا الإمام حريص على أن ينصحهم أو على أن يوجه أباهم لأجل أن يعني ينصحهم وأن يذكرهم بالله. ينبغي على الإمام أيضا أن يصبح نبراسا لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الناس يقول أشاهد فلان؟ كان إذا مرض بعض أصحابه ذهب صلى الله عليه وسلم وزاره ونظر في شأنه. كذلك ينبغي لا يكون الإمام قدوة للكسالى والمتساهلين. ما يليق يا جماعة إمام مسجد ويغيب عن صلاة الفجر مثلا بجماعة الأصل، أنت أول واحد تصلي معهم، لا يليق أن يكون إمام مسجد ويأتي متأخرا كثيرا، مرة يؤخرهم الإقامة دقيقتين، مرة يؤخرها خمس دقائق. لا ينبغي أيضا الإمام أن يكون حاله كذلك حتى يكون قدوة للناس. بقي معنا الكلام في الحلقة القادمة إن شاء الله حول صلاة أهل الأعذار، صلاة المريض وما يتعلق به، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نكملها لكم في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وإلى لقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أنا من أسرة موفرة لي كل اللي في نصيفي، بس أسرتي من النوع اللي متساهل نوعا ما في موضوع الدخلات والخرجات. يعني مثلا لو أقول لأمي أسير عند فلانة بتقول لي عادي سيري، يعني لا تسأل من هي ولا بنت من، كفي بس أن أقول لها واحدة صاحبتي. أنا وبنت الجيران كنا صاحبات قوي، يعني رغم فارق السن بيننا، يعني أنا كان عمري حوالي 14 سنة بس هي كانت تقريبا في العشرينات. كنا نخرج ونسير عند صاحباتها اللي من نفس عمرها، يعني أنا كنت الطفلة الوحيدة بينهن، بس كان يعجبني أجلس معاهن أسمع كلامهن قصصهن عن الحب والشباب، وكلام كان أكبر مني ومن عمري، بس لأن كنت واصل معاهن خلاص يعني الكلام قدو في هذا المواضيع عندي أمر طبيعي. تعلمت منهن أمور خارجة عن الأخلاقيات والذوق العام، يعني كل شوية يشليني معاهن، يعني يخرج الأسواق نلوي ولو ما نشترش حاجة، بس كنت كانت طبيعتهن هكذا، وإذا شافن شباب يضحوكين يطلعين أصوات مش تمام، يعني بعض الشباب بيلاحقوهن ويراجموا رقامهم وهن شلين الرقام ويبدأ التواصل معهم، وأنا كطفلة بينهن بين شاهد واسمع وبدون رقابة. مرة قالت لي واحدة منهن وانتي ليش ما تعمليش تلفون وتعيشي حياتك جاية موت، وقتها صاحبتي واحدة منهن قالت برديش لا تصدقيش، عاش صغيرة على هذا الخبر وعلى هذه الأمور. قلت لها ولا صغيرة ولا شيء، أنا اشتي تلفون واشتي أجرب، وكملنا الموضوع بضحكة وسخرية. بس بعد فترة فعلا عملت تلفون وعرفيني على واحد كان من الشلة حقهم وصار بيننا التواصل. وبعد المعرفة الطويلة بيننا قلت له خلاص تعال وتقدم لي، مع أنه عاد عمري حوالي هذاك الوقت 15 سنة، بس كنت أشوف نفسي جاهزة للزواج دام لقيت اللي أحبه ويحبني. وبيني وبينكم كنت متأثرة بقصص الحب اللي في المسلسلات والأفلام التركية والهندية ومصدقة أنه هكذا الحياة. طبعاً كان يقول لي بعد ما يكمل دراسته ويشتغل بيتقدم، وأنا صدقته واستمر وضعنا وتعلقت فيه أكثر وأكثر، وما كنت أرفض له أي طلب لدرجة طلب مننا نلتقي. أنا وافقت، التقينا مرة وثنتين وثلاث، تكررت اللقاءات بيننا لحتى وقع بيننا المحظور. طبعا للآن وأهلي مش سائلين لا وين بينسير ولا ايش بينعمل ولا مع بينجلس. بعد فترة هو كأنه حس أو بدأ يحس بالملل معي، بدأ يتهرب ويبتعد، خاصة لما قلت له إننا حامل ضروري نتزوج. ما عاد قدرت أوصل له، كان تلفونه واصل مغلق، بس أنا شفت الوضع مش قادر إن أتحمل أكثر، رحت دورت على بيته ودخلت لبيته لقيت أخوه وزوجته، حكيت لهم كلمتهم بكيت عندهم إنهم يقنعوه إنه يتزوجني لأنه مستقبلي وحياتي بيضيعوا. طبعا أخوه كان عارف باللي بيننا، جمعنا الاثنين وكلمنا وقال لأخوه ضروري تتزوجها. تخيلوا إيش قال له، أنكر اللي بيننا وقال له يعلم الله ولد منه، وجدت تبلى فيني. أنا وقتها وعيت بعد كل اللي حصل وعرفت أن أنا كنت عايشة في كذبة كبيرة، وأن أنا أجرمت بحق نفسي وبحق أهلي وديني وقلبي لما خليت السلعة رخيصة وسلمت لشخص ما عنده ضمير، أستغل جهلي وصغر سني. كلمت البنت اللي هنا السبب في دهدهتي لهذا الوضع ورتب لي الإجهاض الجنين، وفعلا تم الإجهاض، بس خلاص يعني أنا حسيت حياتي هانت وقفت وعايشة كابوس الفضيحة والعار. أنا قررت أحكي قصتي لبرنامج تا محبوسة، رغم أن أنا عارفة أن الناس لما تسمع قصتي بتنزل علي سب وطعن في عرضي وبتلومني، يعني لكن عادي، المهم أننا نبه البنات أنهم ما يغلطوا غلطتي ويدمروا حياتهم بسبب طيشهم. ورسالتي هنا لكل أب وأم يسمعني، لا تسيبوش بناتكم، وخليكم حريصين على معرفة فين بيسيرين ومن بيصاحبين، خاصة في سن الطيش هذا. يعني ما تعرف البنت أيش الصح من الغلط. الغلط غلط، سواء اللي عمله واعي أو غير واعي، لكن تعالوا نجي لمسببات وقوع الغلط الرئيسية. أولاً، الأهل يتحملوا نسبة كبيرة جداً من المسؤولية، لأنه في عمر 10 إلى 16 إلى 17 سنة الولد أو البنت يعتبر في مرحلة اكتشاف الذات والانفتاح على الناس والعالم، بيخرج من كنف أمه وأبوه عشان يتعرف على ناس جديدة ويختلط بأنواع وأصناف مختلفة من البشر، بيكتسب أفكار جديدة ممكن تكون مغايرة تماماً لما تربي عليه داخل أسرته. البعض ممكن أيضاً يتبع أسلوب التشديد المبالغ فيه، وهذا مرفوض تماماً، يعني لا دخلة لا خرجة لا مصاحبة، قد توصل أحياناً لا مدرسة لا تعليم للبنات، وهذا غلط أكبر، لأنه في هذا الزمن بالذات يقدر الشخص.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

الثالثة بتوقيت غرينتش، السادسة بتوقيت عدن. هذا موجز لأهم الأخبار لهذه الساعة من راديو عدن الغد، نبدأه محليا. أعلنت السلطات المحلية ومؤسسة موانئ خليج عدن اليوم تمكن فرق الدفاع المدني بالتعاون مع خفر السواحل والأجهزة الأمنية من إخماد حريق اندلع في سفينة خشبية بميناء المعلى دون تسجيل خسائر بشرية. نفذ أبناء محافظة شبوة اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في العاصمة عدن للمطالبة باستبعاد المدانين في قضايا جنائية والصادرة بحقهم أحكام بالإعدام من قوائم صفقات تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي. تسارعت وتيرة الأعمال الإنشائية في مشروع طريق باتيس لبعوث الاستراتيجي بأبيان. عربيا وعالميا، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة عدد من القواعد الأمريكية في الخليج والأردن ردا على قصف القوات الأمريكية 90 هدفا عسكريا إيرانيا فجر اليوم. وأيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية اليوم حكما نهائيا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق الرئيس السابق يون سوك يول، وذلك على خلفية إدانته في قضايا فساد. اقتصاديا، أعلن المنتدى الدولي للطاقة بانضمام باكستان إلى عضويته في خطوة تعزز الحوار العالمي بشأن أمن الطاقة، وتأتي قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري 17 للمنتدى في الرياض

خلال أكتوبر المقبل. قفزت علاوات التأمين الإضافية على السفن العابرة لمضيق هرمز هذا الأسبوع تأثراً بتجدد التوترات في منطقة الخليج. رياضياً، لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم بعدن تتخذ عدداً من القرارات الانضباطية. بينما تدخل بطولة كأس العالم 2026 مرحلة حاسمة، تتجه الأنظار اليوم إلى مواجهة مرتقبة في ربع النهائي تجمع بين المغرب وفرنسا، وذلك عن تمام الساعة 11 مساء. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: يا حيا وسهلا، أنا أميرة المعلم، جيت لكم بجرعة جديدة من فيتامين كاف. نلاقي الحياة القروية في ريف اليمن، حيث تحضر الخرافات والأساطير بكامل ثقلها، متغلغلة في جميع مفاصل المجتمع اللي ما زال يعيش ضرب من الزمن البدائي العامر بالجهل والفقر والخرافة، للدرجة اللي تبان فيها حياة الناس هناك مش ممكنة بدون الكرامات اللي يتفضل فيها الأولياء على أهالي القرية حال أطاعوا ظله المتواري، حيث حضور البركة والرزق والفلاح. لدرجة تبان فيها حياة الناس هناك مش ممكنة بدون الكرامات اللي يتفضل بها الأولياء على أهالي القرية في حال أطاعوا ظله المتواري، حيث حضور البركة والرزق والفلاح مشروط بمدى الولاء.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسمينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-31-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

دربها عجب قالوا ترى بحبها ولو مساوه قلت قتلني.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-131-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة.

0: متعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج
1: مميزات كثيرة للرحلة: شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني.

0: sila mismo.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.